0: D1 FM.
1: Les musiques vivantes sur D1 FM.
2: عد موجتك على D1 FM.
1: تونسي، شرقي، غربي، نوستالجي. تبع الموسيقى على D1 FM.
2: عد موجتك على D1 FM.

0: تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام ديوان اف ام
0: ديوان اف ام صوتكم.

0: عد الموجتك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام صوتكم.

0: UNFM صوتكم
1: أعدل موجتك على UNFM أعدل موجتك على UNFM.

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.

0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
2: من غير مقدمات اش عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشه اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطه ملا ملتقانا في لي ماغازان اش ولا في السيت ha.com.tn اش توس بور لا مود لا مود بور توس
0: Publicité. في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مساهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجة اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مساهل والكل بروموات
1: مونوبري ديما معك
0: Publicité.
2: من غير مقدمات اش عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشه اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطه ملا ملتقانا في لي ماغازان اش ولا في السيت ha.com.tn اش توس بور لا مود لا مود بور توس

0: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينجو
0: سافرناش بلوش
2: سيف سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيب فولا متاع أريدو شارجي بألفين والأكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليا اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
3: أريدو طور عالمك
4: يلا جو
5: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
5: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
6: عندك أورانج
7: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك متاع أريدو
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع أريدو وقعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
9: أكتيفي سيفك
2: سيف سني أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
3: أريدو طور عالمك

0: بوبليسيتي.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك
0: بوبليسيتي
5: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع اريدو
6: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع اريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
7: اكتيف سيفك
3: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك
0: بوبليسيتي
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك
0: بوبليسيتي
8: يلا جو سيف سني حافلة كادوات
9: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون ومئتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين
8: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كادوات ملي يلا جو
9: عندك أورانج
10: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه une gestion de votre compte à distance des transferts d'argent rapides et sécurisés des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne amen first bank لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين nos conseillers dédiés vous accompagnent تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش
11: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي
12: من غير مقدمات اش ا عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشه اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطه ملا ملتقانا في لي ماغازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn اش ا توس بور لا مود لا مود بور توس
5: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع اريدو
6: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع اريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
7: اكتيف سيفك
3: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك

0: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينجو
0: سافرناش بلوش
2: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور عالمك
4: بليسيتي
5: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع اريدو
6: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع اريدو وقعد يحكي بالتليفون اون ليميتي
7: اكتيف سيفك
2: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
8: يلا جو
9: سيف سني حافلة كادوات
10: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين
9: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كادوات ملا يلا جو
10: عندك أورانج
4: Publicité.
11: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist
4: Publicité.
2: من غير مقدمات أشقة عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة أيي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطة ملا ملتقانا في المجازان أشقة ولا في السيت أشقة.com.tn أشقة توس بور لا مود لا مود بور توس
4: Publicité.
0: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينجو
0: سافرناش بلوش
2: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور عالمك
4: Publicité.
12: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس
5: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع اريدو
6: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع اريدو وقعد يحكي بالتليفون اون ليميتي
7: اكتيف سيفك
2: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: Publicité.
11: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماغازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. exist, you can't resist.
0: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينجو
0: سفرناش بلوش
8: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور عالمك
2: من غير مقدمات أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة أي نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطة ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn أشقى توس بور لامود لامود بور توس
13: Musique non-stop sur Diwan FM.
14: Diwan FM.

0: Simon FM, Soudcom. Publicité.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيف سيفك
4: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM, صوتكم.
0: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
2: 9.2
0: Summer Music.
1: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5 Non-stop sur Diwan FM.

0: Ishq Kamal Muzika.
1: Dion FM. Musique non-stop sur Dion FM.

0: publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5

0: انا كده بشرب.
1: بيبليسيتي اف ام.
2: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت. امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
1: Musique non-stop sur Diwan FM.
3: Diwan FM.

0: كده بشرب.
1: ديوان اف ام، ديوان اف ام،
2: ديوان اف ام،
1: صوتكم ديوان اف ام.

0: القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.
1: اسمع اغنيتي جديدة ومعاك على ديوان اف ام حمدي لي.

0: على ديوان اف ام. الصيف احلى. ديوان اف ام تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
1: صعب صعب صعب.

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء نفس مليح وش نعمل بالقديم فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمة للي تحبهم بعاد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترانا طايرين بيك ميريتي تير ما تستناش شكون يخليك اونتر طون تكربس فرقع تخميمك في ديل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذا يا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمنيش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمنيش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس

0: على ديوان FM. الصيف أحلى. Publicité.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسولت يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
0: على ديوان FM تفرشك مع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز والسابعة ديوان اف ام صباح الخير. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق غدا الاثنين بشكل متزامن في كل ولايات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، ويشارك في هذه التظاهرة التي تنظمها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. وتشمل التظاهر التي تستهدف النساء والفتيات بكل الجهات تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وتهدف هذه المبادرة التي تلتئم بمناسبة الاحتفاء بعيد الوطني أو بالعيد الوطني للمرأة التونسية إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث وتطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة وفق بلاغ صادر عن وزارة الأسرة. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يفيد بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، واعتبر أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. وأضاف الشريف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه يستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مشيرا إلى أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، فيجد الطفل نفسه لدى خروجه من هذه المراكز دون قيمة تكوينية تذكر، ولا يستطيع أن يستثمر فيما تعلمه طيلة قضائه فترة العقوبة. على صعيد دولي، مسؤولون كنديون يعلنون حالة الطوارئ بعد أن أجبر حريق غابات سريع الانتشار أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم ليلا في مقاطعة بريتش كولومبيا الغربية. إيران تضع 6 شروط أمام الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، أبرزها إنهاء العمليات العسكرية ورفع العقوبات والحصار وسحب القوات الأمريكية من محيطها ودفع تعويضات عن أضرار الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، فيما قالت واشنطن إن طهران تعهدت بعدم فرض رسوم على السفن والسماح بتدفق النفط عبر المضيق وسط مفاوضات تجري بوساطة من سلطنة عمان بشأن ترتيب الملاحة. وزير الخارجية التركي يعلن أن بلاده طالبت روسيا وأوكرانيا بتعليق الهجمات التي تستهدف سفنا تجارية في البحر الأسود. وقال الوزير التركي أن النزاع اتسع ليطال البحر الأسود بكامله، في البداية كانوا يستهدفون الموانئ والسفن العسكرية والآن يهاجمون كل السفن التجارية دون تمييز، لافتا إلى أن السفن التي هي على ملك أتراك أو ترفع العلم التركي مستهدفة أيضا. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع جيهان السليني في ويكاند على الكيف.

0: بنة الويكند مع ويكند على الكيف.
1: ويكند على الكيف، صباح الخير، صباح النور لتوينسا الكل. مرحبا بكم الناس اللي تسمع فينا على امواج اذاعه ديوان اف ام، تسمعونا زيدا على مختلف لي فريكونس نتاعنا وعلى الشان اليوتيوب والصفحه الفيسبوك. نحب نقول لكم صباح الخير للناس الكل، صباح الخير للناس اللي في الثنيه، صباح الخير للناس اللي مازلت كيف قامت وحلت عينيها. احنا باش نرافقوكم كل صبحيه سبت وحد على امتداد الشهر اوت في 2026. الصيفيه هذه في موعد يبدا 7 صباح يوفى نص النهار، فيه مختلف الفقرات، فيه مقترحات البحورات للأنشطة الثقافية للمهرجانات والمواعيد الثقافية، وفيه زادة كلام على الكتب والسينما وحتى مواكبة لأبرز الأحداث في بلادنا وحتى الأحداث العالمية. فريق كامل معكم اليوم، معكم جهنة سليني في الميكرو برانسيبال، معكم عزيز العوني في قمرة القيادة والإخراج، وإيمان الشابي في الإخراج الرقمي. معنا زادة شيماء الهمامي برشوية تحكينا على برمجة المواعيد الثقافية في الأجندة كولتوريل. برشا الثقافة اللي مش نقترح عليكم، مش نقترح عليكم زادة تبحيرات مزيانين، ومن بين الحاجات اللي نحب يسر أنه نركز عليهم في الويكاند هو الموسيقى. دونك السيد المخرج اقترح علي ماجدة رومي، نبدأ معها. أنا موافقة.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام

0: تابعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: ببليسيتي.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.

صبر الباعي جينا الهواء. هذا المقترح اللي يجيكم من عند ديوان فام اليوم الصباح. احنا مواصلين معكم حتى النص النهار في ويكند على الكيف باش نقترح عليكم فقراتنا اللي بديتوا تعودوا بيهم. فما مقترحات ثقافيه نعملوا طلع من بعد شويه على شطوط بلادنا, ونعملوا طلع زادة على الاخبار الوطنيه والعالميه. اما خلي اول حاجه نبداو بها نعملوا طلع ساعه على تعليقاتكم على الشين يوتيوب. ميرسي الناس كل ديجا قاعدين يتبعوا فينا مصبح بكري وكل. نسلم على حبيب, على صالح, على جاد, على إلياس, على العديد من الكل, الناس كل الحقيقة اللي تسمع فينا وتتابع فينا. نحب نمشيو توا نعملو طلة أول حاجة على وضعية الطقس في البون ميتيو. ميتيو في طقس اليوم نحكيه على سحب عامة قليلة تتكثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط ومحليا الجنوب, مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة, ومن بعد تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل. البحر متموج في خليج الحمامات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. بالنسبة للحرارة فهي في استقرار وتتراوح الدرجات القصوى ما بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات, وما بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. ردوا بالكم شوية متقص, غطيوا روسكم, البسوا حاجة فوق روسكم, وردوا بالكم زادة في البحر واختاروا زادة وين تعوموا. احنا نكملوا معاكم بعد شوية بمختلف فقراتنا, ما خلينا توا نوصلوا بالموسيقى حتى الأخبار الثمانية.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: تسمعوا ديوان فهم في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فهم
0: صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة الثامنة. ديوان فام صباح الخير.

0: الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأن الفرق الفنية التابعة لها أنجزت أكثر من 18,000 عملية تدخل إعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 من جويليا المنقذية. وأشارت ستاج إلى أن تلك الفترة تزامنت مع موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في البلاد لغرض التكييف كامل اليوم، وهو ما دفعها لقطع الكهرباء بصفة دورية لتخفيف الأحمال حفاظا على الشبكة. وقالت إن الحجم القياسي من التدخلات يأتي في ظل أزمة مناخية حادة واستهلاك قياسي للطاقة الكهربائية ناتج عن موجات الحر الشديدة، والتي اتسمت بالارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة التي شهدتها البلاد. عدد السياح الوافدين إلى تونس بلغ نحو 5,928,000 سائح إلى غاية 31 من جويليا المنقذي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، وفق ما أكدته المكلفة بالأعلام بوزارة السياحة أنس بن غربال خلال تدخلها أمس في برنامج هنا تونس، والتي أكدت تطور عدد من الأسواق من بينها السوق الكندية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 10.2%.
1: السنة الفارطة كنا حققنا رقم قياسي، والسنين إن شاء الله ماشيين في نفس المساق. تم تحقيق يعني 5,928,000 سائح إلى غاية 31 جويليا بزيادة 2.6%. يعني أبرز الأسواق هي يعني عنا السوق الأوروبية، أسواق الجوار، السوق الكندية اللي هي ارتفعت بنسبة 10.2%. كذلك الحاجة الإيجابية هي على مستوى تعزيز الربط الجوي، عن الرحلات الجوية الوافدة من السوق الروسية ضعفت من 6 رحلات في الأسبوع إلى 13 رحلة، هذا اللي خلى يعني السوق هذه ترتفع بنسبة 20%. كذلك عنا عودة السوق البيلاروسية بخط مباشر، هذه الكل جيت ثمرة عمل مشترك.
0: الشركة التونسية للملاحة نفت في بلاغ أصدرته يوم أمس ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص إلغاء سفرات للشركة دون إعلام مسبق للمسافرين جراء إضراب قام به الأعوان البحريون يوم الجمعة المنقذي، واعتبرت ذلك من قبيل المغالطات. والناقلة الوطنية تؤكد أنها لم تقم بإلغاء أي سفرة حتى تتخذ إجراء يقتضي منها إعلام مسافرها مسبقا، وبينت أن محل هو تأخير انطلاق سفرتين على متن سفينتين تانيت وقرطاج على إثر وقفة احتجاجية لمدة ساعة نفذها الأعوان البحريون على خلفية مطالب اجتماعية. المستشفى الجامعي سهلول بولاية سوسة يؤمن أكثر من 500,000 عيادة وما يزيد عن 16,000 عملية جراحية سنويا، فيما يستقبل مرضى وافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد وفق معطيات نشرها المستشفى. وكشف المستشفى في بلاغ أنه يواصل تنفيذ رؤية استراتيجية تقوم على تطوير بنيته التحتية وتجديد تجهيزاته وتحسين مسارات التكفل بالمرضى والاستثمار في موارده البشرية بما يمكن من تعزيز قدرته على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمرضى ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الصهيوني يواصل اليوم الأحد إطلاق النار والقصف المدفعي ونسف المنازل إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 153 طائرة مسيرة أوكرانية ليلة البارحة في هجمات استهدفت مناطق عدة داخل الأراضي الروسية. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يكون عامة قليل السحب ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الجنوب مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل والبحر متموج بخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة في استقرار حيث تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع محمد أمين خنوش.
2: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
3: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
4: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزبر الحكم.
3: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
5: ديوان افام،
6: صوتكم
3: ديوان افام. فلاش سبور،
7: صباح النور، اهلا بكم في الفلاش سبور. بداية من اخر اخبار الميركاتو، اتفاق رسمي بين الفريق والمدافع اسماعيل سيمبارا 28 سنة على توقيع عقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الملعب المالي. سيمبارا منتظر وصوله باليوم او غدوة الى تونس من اجل اجراء الفحص الطبي، وبعدها باش يكون الامضاء الرسمي كما قلنا لمدة 3 مواسم. هذا يعتبر ثاني انتداب من فريق الملعب المالي بعد المهاجم الكاميروني تاديو سنكانك. مع الميركاتو، في الترجي الرياضي التونسي اللي كان اعلن البارح رسميا على تعاقده مع متوسط الميدان الدولي البيرو في خصوص كاستيو قادما من فريق يونيفرسيتاتا دي ديبورتس بقيمه 900,000 دولار، تقريبا نحكيو على 2.6 مليون دينار. كاستيو امضى رسميا لمده 3 مواسم كيف في الترجي. مفاوضات متقدمه مع فريق نفتشي باكو لضرب الجاني من اجل انتداب الجناح ومتوسط الميدان الهجومي المغربي الفرنسي عماد فرج اللي باش تكون الخطه البديله في صوره ما فشلت صفقه لوكاس كوستا ريبيرو. نادي الاتحاد الليبي مازال على نفس المطالب، تقريبا نادي الاتحاد طلب 1.5 مليون دولار اللي كان خذاهم ريبيرو وقت ما صحح العقد معهم جاك تيرا، وكذلك لاعب المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة خالد سليمان. النجم الساحلي يوم امس اغلق زوز ملفات جديده، نحكيو على النزاع زياد بوغطاس بقيمه 23,000 دينار، وكذلك معهم عبد الرزاق بوزره بقيمه 90,000 دينار. الملف الاخير قبل استخراج رخصه المشاركه في البطوله هو ملف محمد امين بن عمرو بقيمه 400,000 دينار. تقريبا الملف هذا سيغلق اليوم بعد الاطوال، وخاصه جمهور الاطوال يكونوا ساهموا بشكل كبير في بقاء الفريق ضمن انديه الرابطه الاولى وضمان المشاركه في المسابقات المحليه. بالمقابلات الوديه، وامس لعبوا زوز مقابلات مستقبل مرسى، ربح الترجي هدفين مقابل هدف، والنادي الافريقي فاز امام الاتحاد القرطاجي 5-0. في البرنامج اليوم مباراه وديه وحيده بدايه من الساعه 5 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي في مواجهه امام نادي سان بيدرو الايفوري. اكثر تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان افام، ونتخليكم مع برنامج ويكاند الكيف.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا ديوان اف ام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام
2: صوتكم.

0: سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف معكم السبعة متاع الصباح حتى النص نهار سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية. المقترح هو أنه نحاول نتابع معكم الأخبار, نقترح عليكم برشا موزيكا ونعطيكم مقترحات للويكند أو نهاية عطلة الأسبوع. توجه وقايت نعملوا طلع على الأخبار الوطنية في غوفي إكسبرس. في غوفي إكسبرس نعملوا دورة صغيرة على بعض الأخبار في علاقة بتونس, وين نلقاو جمعية الدفاع عن حقوق الطفل يتحدث رئيسها على رقم الحقيقة يتسمى نوعا ما مفزع شوية وقت اللي يحكي عليها أنه نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تتجاوز 30%. هذا اللي أفاد به رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف, وقال اللي نسبة العود عند الأطفال الجانحين في مراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%, واعتبر اللي الطفل الجانح يقعد ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. وأضاف زاد أنه هو يستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر, في إشارة إلى أنه البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب, فيلقى الطفل نفسه لدى خروجه من مركز الإصلاح من غير قيمة تكوينية تذكر, ولا يستطيع أنه يستمر في الشيء اللي تعلمه طيلة الفترة متاع العقوبة اللي عداها في المراكز هذية. اعتبر زادة معز الشريف انه الدولة التونسية مش قاعدة توفر سوفيزامون مشاريع لأطفالها في ظل غياب الرؤية الاستراتيجية والأهداف, ودعا للتخطيط وصيانة الاستراتيجيات الكفيلة بمعرفة ماهية الأهداف والغاية زادة من التعليم وماهية المهارات زادة المستوجبة والمواد, معناها المهارات اللي المستوجب تعلمها للطفل هذية داخل مراكز الإصلاح, باش في محاولة لأنه نسبة العود تنقص أقل على الأقل من 30% حسب الرقم اللي أعطاه. مش نحكيو زادة في جولتنا الإخبارية على النقل, على خاطر شركة نقل تونس هبطت بلاغ. الحقيقة هو مش أول مرة يصير الكلام فيه, الحديث على إلقاء الفضلات في محطة الكرم. تقول الشركة يعرقل الأشغال في بقية المحطات, وين أوضحت شركة نقل تونس في بلاغ لها اللي تنشر البارح السبت أنه تكرار ظاهرة إلقاء الفضلات المنزلية والنفايات في المحطات وعلى حرمة السكة يشتت مجهودة الشركة ويعرقل تنفيذ البرنامج الخاص بالخط متاع التجام, وبالتالي تقدم الأشغال في بقية المحطات على غرار تونس البحرية وحنبال وقرطاج وأميلكار. وأشارت زادة الشركة إلى أنه في إطار تنفيذ برنامجها البيئي حطت شركة نقل تونس موردها البشرية واللوجستية من أجل مواصلة تنفيذ برنامج العناية بالبيئة ومحطاتها, وخصوصا تدخلاتها على مستوى الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الواد. هو مش أول مرة يصير الحديث عليه, ويظهر لي لكلنا يلزم نعمل الملاحظة لبعضنا أنه بعض السلوكيات لا تليق بالمستوى التحضر متاع التوينسة, على خاطر إلقاء الفضلات يلزم يكون عنده البلاصة المخصص لها, وما يجيش أنه يكون موجود في سكة متاع التران للناس الكل تستعمله ويعطل دجال أشغال ويعطل مصالح المواطنين. نحاولوا نسيسوا بعضنا ونحاولوا زادا نحسنوا من سلوكنا الناس الكل. باش نكمل مع الماء, ما نعرفش كان قاعدين تشوفوا في بعض الملاحظات او التشكيات. ان توكا منظمه الدفاع عن المستهلك تقول بلغتنا التشكيات بشان الترفيع في اسعار المياه المعلبه, وان اكدت ثريا التباسي نائب رئيس منظمه الدفاع عن المستهلك اللي المنظمه تلقات عديد التشكيات من قبل المواطنين بخصوص نقص توفر المياه المعلبه في الاسواق مقابل زاد ارتفاع اسعارها. يعني ساعات ما تلقاش الماء, وحتى كي تلقاه تلقى سوم اعلى من السوم المعروف. استنكرت المنظمة استغلال المضاربين والمحتكرين للأزمة هذه, ودعات ثريا التباسي المواطنين إلى اقتناء المياه المعلبة من نقاط المنظمة والقانونية والتثبت من الأسعار والاتصال بمنظمة الدفاع عن المستهلك أو مصالح المراقبة الاقتصادية لإشعارهم في صورة أنه تم الترفيع في الأسعار. وأكدت في نفس الوقت أنه باش يتم تجاوز إشكال نقص توفر المياه المعلبة قريبا, في إشارة إلى أنه رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح كان نفى في تصريح سابق إلى أن أسعار المياه المعلبة قد ارتفعت بعد الانتاج. وصارت المشكلة مع حكاية قصان الضوء، فبعض شركات تعليب المياه صار لها ديبان في التجهيزات ولا في الماكينات اللي تخدم في المعامل هذية، من غادي صار النقص، ولكن في كل مرة كل الجهات تأكد على أنه سوم الماء، سوم دبوسة الماء راهو ما تبدلش، هذاك هو. ولكن نوسع بالنا شوية في علاقة بتوفر الكميات، على خاطر المعامل رجعت لنسق الانتاج العادي متاعها، ومن المنتظر أنه السوق زادة ترجع لمستواها العادي. شكرا لكم، كانت هذه غوفي إكسبريس في جزء متاع الأخبار الوطنية. بعد شوية نعمل طلع على الأخبار العالمية، من هنا لوقتها نعود نقترح عليكم أكثر موسيقى.
2: Publicité.
0: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل، ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت ماتزارو اي سور ماتزارو ميلانو.com. ماتزارو ميلانو، العلامه الاولى في تونس.
3: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فيلم
4: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لامود، لامود بور توس.

0: Publicité. في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مساهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع لي سيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مساهل والكل بروموات
1: مونوبري ديما معك.

0: Weekend.com. ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف حتى نص النهار سبت واحد معكم على ديوان فام بكامل فقراتنا فريقين من معاكم يرافقوكم. حنا نعمل تحية للناس تبع فينا على الشين يوتيوب على لكل الناس اللي تصبح علينا نقول لكم الصباح الخير الناس الكل مرحبا بتعليقاتكم. احنا مكملين في فقرة أخبارنا وماشيين للأخبار الانترناسيونال في ريفي إكسبريس.
2: ريفي إكسبريس
1: في ريفي إكسبريس انترناسيونال. البداية باش تكون من لبنان وين سجلوا إصابة 3 عسكريين جراء انفجار الذخائر في جنوب لبنان. هذا اللي أوضحه الجيش اللبناني في بيان ليه، وقال اللي العسكريين 3 أصيبوا أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، في إشارة إلى أنه أحدهم إصابته كانت متوسطة. وكان الجيش اللبناني انشر في المنطقة هذه بعد انسحاب قوات الاحتلال منها في 21 جويلية اللي تعدى باعتبارها أول منطقة تجريبية تنسحب منها قوات الاحتلال تنفيذا لصيغة الإطار الموقعة ما بين الطرفين في 26 جوان اللي تعدى. ولكن بطبيعة هذه هي ممارسات الكيان الصهيوني كي يخرجوا من منطقة يخليوا فيها قذائف أو متفجرات غير ما ذخائر غير متفجرة. الأخبار هذه باش يهزنا كيف كيف نقعد في نفس المنطقة في الضفة الغربية، نحن في الشرق الأوسط. الوضع يمكن تتابعوا في الأخبار وقاعدين تشوفوا المسألة لا تتعلق فقط بقطاع غزة، ولكن حتى في الضفة نحكي على إصابة أكثر من 16 فلسطيني باعتداءات الاحتلال. إذا يتم تسجيله نهار السبت اعتداءات بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في 3 محافظات بالضفة الغربية اللي تشهد تصعيد في اقتحامات الجيش وهجمات المستوطنين بالتزامن مع توسع استيطاني والاستيطاني المتزايد على الأراضي وسط تحذيرات فلسطينية من مساعي إسرائيلية لفرض مزيد من السيطرة وتهيئة الأرض لضم أجزاء منها وتهجير تجمعات فلسطينية. مش بعيد على نفس المنطقة الحرب الأمريكية الإيرانية. إيران تقول قاربون من اتفاق بشأن مضيق هرمز، ولكن الاتفاق هذا لن يكون كافيا لفتحه. وإن أفادت إيران البارح السبت بأنه التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريب ولكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي، في حين ذكرت زد الإمارات أنه طهران هاجمت سفينة أخرى في المنطقة. وينظر إلى الاتفاق ما بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز على أنه أمر حاسم للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاق لإنهاء الصراع اللي بدأ بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير اللي فات، ودفع طهران إلى فرض سيطرتها على طريق تصدير الطاقة

0: بوبليسيتي
1: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز التاسعة ديوان افام، صباح الخير. النقابة الأساسية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمنستير والنقابة الأساسية لأعوان الصحة تدعوان كافة مهنية الصحة بمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير إلى تجمع احتجاجي أمام الإدارة العامة يوم الثلاثاء القادم 11 من أوت على الساعة 9 صباحا للتعبير عن رفضهم القاطع لكل أشكال العنف المسلط على الإطار المهني والمطالبة بتطبيق الإجراءات الكفيلة بحماية العاملين بالمؤسسة وتحميل كل الجهات المعنية مسؤولياتها في توفير الأمن داخل المستشفى. ويأتي هذا التحرك وفق بيان صادر عن النقابتين على إثر حادثة الاعتداء التي تعرض لها زميلهم من سلك التمريض بقسم الرئة والأذن والحنجرة أثناء أداء واجبها المهني، وهو اعتداء قالتا إنه مرفوض باسم كرامة جميع العاملين بالمؤسسة الصحية. والنقابتان تشددان على أن تكرر مثل هذه الاعتداءات يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان أمن مهنية الصحة داخل المستشفى وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة الجميع وتضمن استمرارية المرفق الصحي. شركة النقل بتونس تعلن عن فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عونا في خطط مختلفة، ويفتح باب التسجيل حصريا عبر موقع ويب الشركة ابتداء من 12 من أوت الجاري وإلى غاية يوم 8 من سبتمبر المقبل. وسيتم وفق بلاغ صادر عن الشركة تمكين كل مترشح من فضاء خاص به يقع والدخول إليه عبر اسم مستخدم وكلمة عبور يتحصل عليه ما خلال عملية التسجيل ليتمكن من متابعة مآل ملفه وجميع مراحل المناظرة. الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان يقول إن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 تضع الحكومة أمام معادلة صعبة تتمثل في التوفيق بين الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة والمحافظة على التوازنات المالية وتمويل الاستثمار ودعم النمو، وهي ثلاثة أهداف كبرى قال إنه يصعب تحقيقها في نفس الوقت وفق تصريحه أمس لبرنامج هنا تونس على ديوان فام.
4: كيفية معناها أنه الدولة تبقي على الدور الاجتماعي يعني وتحقيق العدالة الاجتماعية أكثر، وبنفس الوقت يريدون الحفاظ يعني المحافظة على التوازنات المالية للدولة، وفي ظل كل هذا كيفية توفير هوامش كافية لتمويل الاستثمار ودعم النمو. يعني بلغة أخرى عندنا زوز أهداف كبرى اللي هما الحفاظ على التوازنات المالية للدولة، وعندنا الهدف الثاني الكبير هو يعني البقاء على الدور الاجتماعي للدولة. ولكن إذا كان الدولة استطاعت أن توفر ما يمكن توفيره هو باش يمشي لتمويل الاستثمار، المثلث هذايا هو يعني يبقى يعني توفيق فيه صعب شوية. كيفاش نعمله في نفس الوقت تمويل المشاريع ودعم النمو في نفس الوقت على الدور الاجتماعي، وكيفية ذلك أنه لن يمس بالتوازنات الكبرى المالية. هذه المعادلة الكبيرة اللي اليوم قاعدين معناها وكأنه يعني الحكومة هي متفطنة بهذا يعني معناها ثلاث أهداف الكبرى والتي هي يصعب تحقيقها في نفس الوقت.
3: في الشأن الدولي، مقتل 22 شخصا على الأقل من بينهم 17 جنديا في حادث اصطدام حافلتين في جنوب النيجر وفق ما أفادت به وزارة النقل في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. جماعة الحوثي تبنت اليوم المسؤولية عن استهداف مصفات تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جازان جنوب غربي المملكة باستخدام طائرة مسيرة، والمتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع يقول أن الاستهداف أسفر عن إصابة دقيقة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف. مرة أخرى نرحبوا بكم الناس اللي تسمع فينا على الفريكانس متاعنا ولا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على شانل يوتيوب. احنا مرافقينكم من السبعة لنص النهار سبت واحد على امتداد البرمجة الصيفية على ديوان FM. قاعدين نقترحوا عليكم في الأخبار, قاعدين نقترحوا عليكم انه شوية أخرى نعملوا طلة على شط من شطوط تونس المزيانة, وتم بعد نحكيو زادة في ترند الويكند على العقوبات البديلة. يظهر لي شفتوا بعض الأخبار تتكلم على المحكومين اللي ساهموا في نظافة البيئة كعقوبة بديلة في بلاصة السجن. تو نخدم بعض شوية أكثر تفاصيل من مركز المرافقة اللي معاهم, لكن تو يظهر لي جاء وقت أنه نعملوا طلع على البرمجة متاع المهرجانات. هذاك علاش نقولوا صباح الخير لشيما الهمامي. بونجور شيما.
2: صباح النور جيهان.
1: مرحبا يا شيما, رحب بيك. تو باش تقول لنا وين باش نمشيو نسهروا وشنو الحفلات اللي موجودة في المهرجانات لليوم في الأجندة كولتوريل.
3: أجندة كولتوريل.
1: تفضلي يا شيما, شعنا اليوم؟
2: عنا برشا عروض اليوم. البداية مع مهرجان بنزرت الدولي في دارته 43 اللي يستضيف حفلة للموسيقار والمايسترو ومؤلف الموسيقى المغربي أمين بوتشارت.
1: أمين بوتشارت.
2: نتعداو المهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي قدم حفلة للمغنية وعزفة العود اللبنانية سندي لاتي اللي اشتهرت بأدائها للطرب العربي الكلاسيكي وأحيائها الأعمال أم كلثوم وديع الصافي عبد الحليم حافظ وغيرهم. مهرجان نابل الدولي في دورته 38 اللي قدم لنا الليلة حفلة للمطرب والموسيقار لطفي بوشناق. مهرجان بوغرنين في دورته 44 اللي قدم حفلة للمغني ومؤلف الأغاني الجزائري أمين بابيلون اللي اشتهر كعضو في فرقة بابيليون, ومن أهم الأغاني اللي اشتهرت الفرقة أغنية زينة. مهرجان بو مخلوف الدولي بالكيف في دورته 50 اللي يستضيف حفل للفنان التونسي جنجون. وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان أم الزين في جمال في دورته 51 اللي يستضيف عرض للفنانة الاستعراضية نجلة التونسية, والعرض باش يكون بعنوان نجلة في الزردة.
1: فما سوايح
2: أكيد.
1: أنا نذولي نعرف شيما اليوم وين باش تمشي. فأنا مهرجان
2: الحقيقة اليوم
1: نابل. اليوم نابل لطفي بوشناق نابل. الحقيقة فما عديد المهرجانات اللي يقترحوا في برمجة مش بطلة بالكل, وانتريسان انه يعني فما دي سبيكتاكل انتريسان. لطفي بوشناق اليوم المدارج ب 45 دينار والكراسي ب 55 دينار, وسندي لطي كما كنت تقول شيما في الحمامات. ميرسي بوكو شيما اللي اعطيتنا كل المواعيد الثقافية في المهرجانات الصيفية التونسية. وقايت نرجع للموزيكا وبعد شوية للأخبار.
3: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس, هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.

0: Publicité.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيف وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك
5: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف
6: ويكند على الكيف حتى نص نهار معاكم سبت واحد على ديوان فام مكملين معاكم بالموسيقى بالأخبار توجه وقت التراند دو ويكند الأخبار اللي نحكيو فيه واللي دار برش على وسائل التواصل الاجتماعي التراند دو ويكند
5: تراند الويكاند
6: في تراند الويكاند سعداء باستقبال سي محمد بخوش هاتفيا اللي هو مشرف مكتب المصاحبة تابع لوزارة العدل في مدنين اللي باش نحكيو معاه على الخبر اللي دار على وسائل التواصل الاجتماعي حول عدد من المحكومين اللي شاركوا في حملة تنظيف أحد شواطئ جربة في إطار العقوبة البديلة. سي محمد بخوش أهلا وسهلا بيك ومرحبا على ديوان فام.
7: صباح الخير اختي جيهان وصباح الخير لكافة مستمعي إذاعة ديوان أفهم.
6: يعيشك نورتنا سي محمد. احنا نحب نفهم ساعة انت مشرف مكتب المصاحبة في مدنين ومكتب المصاحبة تابع لوزارة العدل, لكن الاخبار اللي نحكيه عليه هو انه تصور اللي شفناهم على اعداد من المحكومين اللي قاعدين يقوموا بالمشاركة في تنظيف واحد من الشواطئ في جزيرة جربة. لو كنت فسرنا سي محمد البخوش خطر ذي التصور القوي استحسان عديد الناس على وسائل التواصل الاجتماعي انه نراو امكانية تبديل العقوبة السجنية بعقوبة بعقوبة فيها عمل لصالح العام. فسرنا سي محمد كيفاش تصير العملية وكيفاش يصير التنسيق ما بين المكتب المصاحبة هذية, هل انه المحكومين هم اللي يطلبوا استبدال العقوبة ولا كيفاش تصير الحكاية؟
7: صباح الخير مرة أخرى.
6: مرحبا.
7: عايش كاتك صعب. بالنسبة للمكتب المصاحب المدنين هو انطلق نشاطه الفعلي في 17 فبراير 2021 ويتكون من أعداد 4 مرافقين عدليين ويترأسه قاضي تنفيذ العقوبات. هذا تعريف معناتها لمكتب مصاحبة. وبالنسبة للحملة نتاع النظافة اللي تمت بجزيرة جربة هي مقاربة إصلاحية, إنه معناتها في عوض يتم إيداع الشخص بالسجن يولي يتحكم بحكم بالعمل لفاية المصلحة العامة, والحكم هذا ينفذه مكتب المصاحبة, انه احنا نركزوا معناتها حسب الاختصاص نتاعه وحسب حاجيات المؤسسات العمومية معناتها شنو تطلب, معناتها يتم تركيزه بأحد المؤسسات العمومية.
6: زيد فسلي سي محمد, معناها العقوبة من الأول الحكم اللي تم معناها اللي تم إصداره على المحكومين هذوما هو من الأول عقوبة بديلة ولا في البداية كان عقوبة سجنية ومن بعد تم تغييرها؟
7: هما احنا نخدموا بدون بروسيدير, عندنا صراحة الشرطي المقترن بالعمل في هيئة المصلحة العامة اللي هو يتم إيداعه بالسجن ومن بعد ياخذ صراحة شرطي مقترن بالعمل في هيئة المصلحة العامة وحكم اللي هو بالعقوبة البديل والعمل في هيئة المصلحة العامة, وهذا في الجناح والمخالفات البسيطة مش معناتها القضايا كل تشملها, محدد بالقانون معناها.
6: فما قضايا معينة اللي يمكن فيهم استعمال العقوبات البديلة مش في أي حكم؟
7: بطبيعة جناح ومخالفة بسيطة.
6: داكورد.
7: ما معناتها قضية معناتها ينجم يتمتع بها.
6: فهمتك. هذا غير وارد في كل ما هو جنايات مثلا.
7: بطبيعة أختي هذا في الجناح ومخالفة بسيطة, وهي كما قلت لك تندرج في المقاربة الإصلاحية من ضمن الإجراءات الغير الاحتجازية اللي هي فيها العقوبة البديلة, فيها الضامن المالي وفيها السوار الإلكتروني وفيها الصلح بالوسط.
6: دونك 4 طرق للعقوبات البديلة, نعودوهم الصلح بالوساطة, السوار الإلكتروني, العمل لصالح العام, ورابعة شنية؟
7: الصلح بالوساطة اللي هي هذه الإجراءات الغير الاحتجازية. بالنسبة لمكتب مصاحب المدين نخدم بالعقوبات البديلة والعمل في المسألة العامة في انتظار تفعيل السوار الإلكتروني إن شاء الله.
6: احنا مازال ما عندناش السوار الإلكتروني في تونس, قد معناها وقتاش نجم يكون موجود كإحدى العقوبات البديلة اللي تم اعتمادها؟
7: والله أختي هذا أمور تقنية معناته، أمور تقنية بحث القانون موجود، أما معناته مازال أمور تقنية، إن شاء الله ننتظر أنها تدفع في أقرب وقت.
6: بنرجع للي شفناه في جربة، قديش كان عدد المحكومين اللي شفناهم معناها قاعدين يقوموا بتنظيف أحد الشواطئ في جربة في إطار العقوبة البديلة؟ نحكي على قديش من محكوم موجود في العملية هذه؟
7: بالنسبة في المبادرة البيئية عدد 6 منتفعين.
6: ستة منتفعين. على وكيفاش تصير العملية؟ يخرجوا مرة واحدة على امتداد 6 أشهر؟ شنو هي تفاصيل العقوبة البديلة؟
7: العقوبة البديلة كل شخص والحكم متاعه، ينجم مثلا يكون محكوم بشر عمل في المسألة العامة، وعلى كل نهار معناتها حكم يخدم 2 ساعة معناتها عمل في المسألة العامة، معناتها ما يمشيش للحبس، يولي يخدم في مؤسسة عمومية، ولا يخدم عقوبة بديلة بصفة عامة، على كل يوم يتحكم عليه معناتها يقابله 2 ساعة عمل في المسألة العامة.
6: الفكرة هذه أو العملية هذه اللي تم اعتمادها في جربة، وكان الإشراف عليها من طرف مكتب المصاحبة بمدنين اللي سيادتك المشرف فيه سي محمد بخوش، هل يتم اعتمادها في محاكم أخرى في ولايات أخرى؟ هل هي معناها دارجة وإلا قاعد يتم استعمالها مرة في القديش في بلاد؟
7: والله هو كقانون موجود في المجالات الجزائيه، اما التفعيل نتاع الاحكام بالعقوبه البديله قاعده تصير معناتها ان شاء الله بيحاولوا نقولوا احنا تولي بوتيره اسرع، وموجوده معناتها مكاتب المصاحبه برتو في كامل تراب الجمهوريه، الخدمات زاد كيف موجوده يخدموا معناتها.

0: بطبيعة أختي بطبيعة هو راهو الشخص اللي يخطئ معناته هما هذوما يعني يكون نقي السوابق العدلية معناته ما عندوش مشاكل قبل ولا ما تمش إيداعه بالسجن قبل هو ديجا معناته أخطأ ويطلب يقول لك أنا أخطأت أعطيني فرصتي باش نتصلح معناته نصلح من حق نفسي نصلح من حق المجتمع باش بالعمل في هذه المسألة ما بالعكس هما يطالبوا فيها معناته والسادة المحامين تدكيت كيف جلسة يطالبوا بها والحمد لله معناته القضاء معناته متمشي معانا معناته في السياسة الجزائية الحديثة ومشكورين معناته السادة القضاة الكل اللي معناته قاعدين متجاوبين معانا وانخرطوا في برنامج أنسنة العقوبة هو برنامج أختي وطني تحت إشراف وزارة العدل ومعناته باش نخففوا من حدة الاكتظاظ نتاع السجون ونعطوا فرصة للآخر باش يتصلح ويصلح من نفسه معناته ويعاود يندمج من جديد في المجتمع وعينا برشا حالات معناته هم ديجا احنا كمكتب مصاحب المدنين بخلاف ان ننفذوا في الاحكام بالعقوبه البديله معناتها من ضمن بعد ما يخدم كل شيء ندبروا لهم حتى معناته عقود عمل نسوي لهم معناته برشا ارشادات
1: لاعاده الادماج في المجتمع. بالنسبه لمكتب الاشرافي مدنين قديش معناه قديش من محكوم انه تعدى بالمسار هذا مسار العقوبه البديله من اللي انطلقت المبادرات هذه في 2021 على قديش من محكوم نحكيه؟
0: ثم اكثر من 1500 مدفع متعوبه
1: في مدنين كهوا
0: في ولايه مدنين تطاوين حتى تطاوين تتبع اختي حتى ولايه تطاوين تتبع مكتب مصاحبه مدنين.
1: واضح. وشنو الاجراءات اللي نجم يقوم بها محكوم موجود في السجن يحب ينتفع بالمسار نتاع العقوبه البديله؟ هل فما اجراءات يمكن القيام بها والا لا؟
0: الاجراءات هو انه معناته اذا كان معناته الجريمه ولا
1: اي حسب القضيه قاعد تقول حسب القضيه اذا كان القضيه هي من القضايا اللي تنجم يكون فيها وارد امكانيه العقوبه البديله شنو المسار اللي يقوم به المحكوم
0: معناته قبل ما يتحكم ولا بعد ما تحكم؟
1: بعد ما تحكم مثلا هو عنا محكوم تحكم في جنحه او في خطيه بسيطه ما نعرف بستة شهور حبس ينجم يعمل مطلب يحول 6 شهور سجن هذوما الى عقوبه بديله والا لا؟
0: اذا كان تحكم بالسجن وباش معناته تحكم بالسجن هكا باش تمتع بالصراحه الشرطي اذا كان نصف العقاب ولا ثلثين العقاب احنا بالقانون هذا
1: فهمت.
0: واذا كان معناته تحكم بالعقوبه البديله اوتوماتيكمون معناته باش يتوجه المكتب المصاحبه وباش ننفذوا الاجراءات نتاع عندنا اجراءات قانونيه نخدموها
1: في حاله ما اذا العقوبه البديله هي اللي تم الحكم بها من الاول معناه
0: من الاول يعطيك الصحه دونك يتوجه المكتب المصاحبه ونخدموا معها معناته الاجراءات الكل.
1: داكوردو نشكرك برشا سي محمد خبوش مشرف مكتب المصاحبة سي محمد بخوش مشرف مكتب المصاحبة بمدنين التابع لوزارة العدل على كل التوضيحات هذه حول المبادرة اللي لقات برشا استحسان عند برشا توينسة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في علاقة بالتصاور متاع عدد من المحكومين اللي يشاركوا في حملة تنظيف واحد من شطوط جربة في إطار العقوبة البديلة. شكرا لك سي محمد على التوضيحات هذه وعلى التفاصيل اللي قدمتها لنا. نتمنى لك يوم سعيد وخليكم انتم زيدا معنا في المتابعة. ما زلنا مكملين معكم حتى النص نهار توا 9:55 دقيقة ما زال عنا وقت للموزيكا قبل الأخبار بتاع العشرة.
2: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم.

0: Publicité.
1: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
3: تسمعوا ديوان الفيلم في نادى الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1 ديوان الفيلم
4: فودكم بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك متاع وريدو
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
6: أكتيف سيفك
7: سيف سني أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
8: وريدو طور عالمك
9: ديوان فام فلاش نيوز
10: موجز العاشرة ديوان فام عسلامة الإعلان خلال جلسة عمل انعقدت يوم أمس بمقر ولاية سوسة عن إطلاق تطبيق جديد في مجال النظافة والتي ستمكن الكتاب العامين لمختلف البلديات بالولاية من رفع تقارير يومية حول الأنشطة التي يقومون بها مع توثيق مختلف التدخلات وإصدار تقارير يومية وشهرية تضمن حسن المتابعة الميدانية وتمنح مؤشرات إحصائية لاستغلالها في تعديل برنامج التدخلات عند الاقتضاء وفق بلاغ صادر عن ولاية سوسة. فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل تمكنت يوم أمس من حجز 8,832 قارورة ماء معدني خلال تدخلات رقابية بمعتمدية الميدا بمشاركة فرق الحرس البلدي من بينها 5,928 قارورة تم ضبطها بمستودع لبيع مواد البناء بهدف الاحتكار والمضاربة وأحداث ندرة في المنتوج وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة بنابل سيه المبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في الشأن الدولي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إنه لا توجد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بل مجرد تبادل للرسائل عبر وسطاء وشدد على أنه لن تكون هناك مفاوضات ما دامت الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت مستمرة. وأشار عرقجي إلى أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية وأكد أن المسارات القديمة بالمضيق ستستبدل بمسارات جديدة في المفاوضات مع عمان وأشار إلى أن الخبراء يعملون على الخرائط كما أوضح أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز لأن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى وفق قوله. الحكومة العراقية تعلن عن إحباط مخطط لاستهداف مواقع لم تكشف عنها بعد تفكيك شبكة واعتقال عناصرها وضبط معدات وطائرات مسيرة فيما أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن بغداد لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
3: ديوان الفيلم في نادى الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: Publicité.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
0: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور عالمك

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فم، صوتكم

0: بوبليسيتي.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيف سيفك
4: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.

0: واحد من سبعة لنص النهار. من سبعة لنص النهار.
1: العشرة ونص على الديوان فيم. المواد تواصل معاكم حتى النص النهار من سبعة للاثناش متاع النهار كل سبت واحد على الديوان فيم. وتوا جي وقاية المقترح اللي نحكي لكم فيه على شط مشطوط اللي تنجموا تبحروا فيهم في الويكند هذا. وجهتنا اليوم اللي تهزنا لها زيت صافي باش تكون جوهرة من جواهر تونس هي قربص. اليوم مش نقترحوا عليكم برنامج كامل باش تعديوا النهار ولا حتى الويكند في قربص، واحدة من أكثر المناطق سحرا في تونس. أول ما توصل لقربص خذ وقتك باش تتمتع بالمناظر الطبيعية. الطريق وحدها تعتبر تجربة بين الجبل اللي طلع على البحر في مشهد يخليك تقف أكثر من مرة باش تاخو تصاور. أم بعد خليك العيون اللي تقعد عينيك تقعد متوجهة للطبيعة اللي فيها العيون متاع الماء السخون اللي تشتهر بها قربص. المياه المعدنية الخارجة من الجبل تعتبر من أشهر خصوصية المنطقة، وبرشا من الزوار يقصدوها الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة. ومن أكثر الأماكن اللي تستحق الزيارة عين الكسكيس، وين الماء سخون يبدأ هابط مباشرة للبحر في منظر نادر ومميز اللي ما تلقاهش في برشا بلايص في العالم. من بعدها تنجم تمشي للواد الكبير أو المسالك الطبيعية المحيطة بقربص إذا كانك من محبي المشي والاستكشاف وسط الجبل. هذا هو المقترح اللي جينا من عند زيت صافي في علاقة بشطوط بلدنا. وفي كل مرة المقترح هزنا البلاصة من أزين ما فما، اليوم هزيناكم القربص. وبعد شوية نخليكم مع مصطفى أمر مكملين مع الموسيقى. بعد شوية نحكي مع الهلال الأحمر في علاقة بحملة جمع الكتب المدرسية استعدادا للعودة المدرسية. رجعين بعد شوية.

0: قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
1: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: ويكند على الكيف، مكملين معاكم في ديوان اف ام. هذه ويكند على الكيف حتى النص النهار، موعد اسبوعي سبت وحد على ديوان اف ام، نرافقكم فيه في صبحيه الماتينال مع مختلف الفقرات. حكينا برشا ثقافه اليوم، خلينا نرجعوا نعملوا طلع على بعض المبادرات الاجتماعيه في فقره اليد. في فقرة اليد في اليد، وإحنا مش نحكيه بعد شوية على حملة جمع كتب. الفقرة هذه باش تهزنا لسبيطلة من ولاية القصرين، باش نحكيه فيها مع سي عبد الرزاق السعدوني، سعداء باستقباله. خلينا نبدأ فقرة اليوم، اليد في اليد. في اليد، خلينا نستقبل بالهاتف معنا سي عبد الرزاق السعدوني، منسق الهلال الأحمر بسبيطلة، باش نحكي معاه حول حملة جمع الكتب المدرسية ومستلزمات العودة المدرسية في سبيطلة القصرين. مرحبا سي عبد الرزاق.
3: صباح الخير
2: يا سي عبد الرزاق، نورتنا، مرحبا بيك على ديوان فام. انت منسق الهلال الاحمر بسبيطله، اللي باش نحكيو معاك على حمله هي المفترض انها انطلقت من نهايه تقريبا شهر جويليا، في علاقه بجمع الكتب المدرسيه ومستلزمات العوده المدرسيه. حكينا شويه سي عبد الرزاق على المبادره هذه، وين وصلتوا؟ هل فما تفاعل من عند المواطنين في علاقه بالحمله هذه؟ وين وصلنا سي عبد الرزاق؟
3: نحن ديما الهيئة المحلية للهلال الأحمر توصي ديما على الميدان، ديما ثم نشاط، ديما ثم كل حاجة جديدة ديما موجودين، والهلال الأحمر توصي مساندة رسمية للدولة.
2: نشاط سي عبد الرزاق، يفضلك لو تسمح تقعد في بلاصة فيها أكثر ريزو باش نسمعوك مليح.
3: واضح.
2: دونك عاود قولي الحملة هذه كيفاش انطلقت وشنو الأهداف نتاعها؟
3: الحملة هذه انطلقت أواخر شهر جويلية، فهمتي، ستتواصل حتى شهر اكتوبر بإذن الله بعد العودة المدرسية. بداية عملية جمع الكتب كانت عبر توزيع مطويات أمام المعاهد لجمع الكتب المستعملة لدى التلاميذ في آخر السنة. مطرنا مقر الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي وشارح من برقيبة، معروف في معتمدية سبيطلة، بدينا متطوعين جندين في المقر لجمع الكتب وتنظيمها. دينا احنا اليوم دينا معنا توزيع الكتب اللي مستحقها، خاصه من 6 و9 وبعد ما تعرفوا يبدو في
2: الشهر. بديتوا في توزيع الكتب اللي ديجا تم تجميعها،
3: تسليمها، اي تم تسليمها بالمقر، خاصه من الكلام ده باش تشارك الدورات النموذجيه، خاصه كما قلنا 6 و9 وبعد هما الطلب الاكثر على المقر لاخذ الكتب الموجوده. الكتب موجودة بيقولوا ما همش برشا وما هو شوية، الحمد لله موجودة متوفرة بكيفية موجودة، لكن الكتب مستعملة. نزلنا في مع تنسيق مع الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي باش كل عام يمدونا بكمية معينة باش نوزعوها على تلامذة خاصة الأرياف والمستحقين.
2: قديش فما طلب؟ قديش مستحقين إنه نجمعوا كتب؟ شنو هي الأقسام اللي بالأساس أو كل المستويات؟
3: لحد الآن مسجلين في كراس الملاحظات 216 تلميذ من الابتدائي حتى الثانوي. أكثر حاجة تلقاها مثلا 7-9 اللي هما المرحلة
2: الكوليج الإعدادي.
3: هاي المرحلة الإعدادية هذه خاصة معناها التلميذ باش تحاول الاعدادي تلقيه تم شوكي شويه، فهمتني، في التحضيرات وفي كل شيء، تغيير نمط الدراسه كل شيء. هذه الطلبيه الموجوده اكثر حاجه. احنا مستعدين في كل نشاط واقفين. كما قلت لك الهلال الاحمر التونسي هو المساند الرسمي للدوله. بعض النشاطات المتعدده ومتكونه كما تامين المهرجانات وكما الدورة التكوينية في السلامة الرقمية والمعلوماتية اللي كان برشا شباب اللي كانوا فيها، خاصة متكونين من الهلال الأحمر التونسي وشباب سبيطلة، مكون كان وطني على المستوى الهلال الأحمر التونسي. قمنا بتوزيع المياه على الطرقات في ذروة
2: درجة الحرارة
3: انقطاع الماء ودرجة الحرارة المرتفعة، قمنا برشا دورات زاد كذلك في الساعات الأولية لتكوين المسعفين في المهرجانات. عملنا دورة توزيع قطرة ماء على الحيوانات خاصة كذلك. احنا الان بسبب تأمين مهرجان الراب الوطني الدولي امس كانت السهرة الاولى متاعه في المسرح الاثري بسبيتنا مهرجان العالمي يقول واحد الراب هو البلطي كان صار في البارح واليوم دي دانون ديري
2: هذه مختلف الأنشطة نتاع الهلال الأحمر اللي ديما نلقاوه سور لو تيران في مختلف التظاهرات والمناسبات. بالنسبة لعملية تجميع الكتب المدرسية، شنو أكثر المستويات اللي ما زلنا مستحقينهم باش يتم تجميعهم، وهل إنه فما إقبال عند المواطنين الناس اللي استعملت كتب؟ هل قاعدة فعلا منخرطة في الحملة هذية باش يجيبوا الكتب المستعملة نتاعهم لناس ما زلت ما قراتش بيهم؟
3: بس نقولوا سبيتنا نقولوا أهلا الخير، أهلا الخير في سبيتنا، الحمد لله ديما يتعاملوا ويتعاطفوا ويتعاونوا ويساندوا في كل نشاط يقوم به الهلال الأحمر التونسي بقتاش عنده ثقة وعنده مصداقية متاعو في المنطقة الموجود فيها. نحكي على شخصي، قمت بتجارب شهر رمضان وكانت ناجحة بصفة غير متوقعة.
2: كيفاش تصير العملية تقنيا سي عبد الرزاق؟ هل انه عملية التجميع تصير في مقر الهلال الأحمر في سبيت، لو عملية التسجيل للناس اللي مستحقة الكتب هذه زادة كيف تصير في مقر الهلال الأحمر بسبيت وما غادي يتم التسجيل ومن بعد انتم تسلموهم الكتب اللي هما في حاجة ليهم، هكا ولا؟
3: احنا عبنا المكلف بالحالات الاجتماعية، المكلف بالحالات الاجتماعية هو يدرس الحالات الاجتماعية بتاع كل عائلة، وكل عائلة قديش فيها من التلميذ وناخذوا على كل عائلة انه بطاقة النجاح هذيك خاصة يكون في دفتر الاعدادي او بطاقة الاعدادية باش تكونش معناها تسريب او اخذك المواد وبيعها كذا، باش تكون مصداقية متسلسلة ونبعدوا على التشعبات هذيك.
2: دونك يلزم يستظهر ببطاقة النجاح باش تأكدوا انه هو مستحق للكتب هذه باش ما يكونش فما حد ياخذهم يمشي بيعهم.
3: اي ومع هذا نحاولوا نشوفوا بطاقة العلاج، ما فما تفرق بطاقة العلاج البيضاء والصفر المحافظة والمتوسط، فهمت؟ بهكا باش تعطي اللي ذي حق الحق،
2: فهمتك،
3: تمشي لمن يستحق أكثر. بالنسبة المجموعة الثانية اللي هي تقوم بجمع الكتب والكراسات والأدوات المدرسية، تقوم بتنظيم الكتب خاصة من السنوات الأولى ابتدائي حتى للبكالوريا، ثم تقسيم الشعب العلمية بعد الثانية ثانوي برشا شعب، فهمتني؟ كل كتب تكون لوحدها متوازية، ثم فريق بعد ياخذ على عاتقه انه هو باش يكون في المقر ويسلم عبر الهاتف اللي يتسلم في كراسة بتاع الحالات الاجتماعية على المواطن هذاك باش يجي يهز مثلا نهار الخميس ولا السبت 8 تاع الصباح ولا نهار السوق تاع سبيتلا، فهمتني؟ خاطرش مهم يعطوا اكثر يعطوا نهار السوق، فهمتني؟ لازم يكون المقر محلول من الصباح خاطرش باش يوفر لهم الادوات اللازمه كل شيء والضروري اللي وفرناه. ماهوش زاد بالضرورة أن يكون كل كتب موجودة، أخطاش مفهما نقص فهم شوية كتب أخطاش فهمتني، ماهوش متوفر في المكاتب بالذات لحد الآن فهم شوية نقص، نقص في الكراسة المدعم نزلنا إن شاء الله على قريب فهمنا معنا،
2: لكن مع اقتراب العودة المدرسية تتحرك الأمور في كل مرة.
3: أكيد ودعم زاد الهيئة الوطنية هو زاد يسهل الطريق أكثر حاجة، فهمتني؟ احنا نحكوا على صعوبات
2: بداية الحملة،
3: بداية الحملة ماشيين على قدم وساق والحمد لله.
2: سي تري بيان سي عبد الرزاق السعدوني منسق الهلال الاحمر بسبيتلا، حيك برشا على الحمله هذه، حمله جمع الكتب المدرسيه ومستلزمات العوده المدرسيه، دعم تلاميذنا مستقبلهم بيدينا، هذا شعار الحمله نتاعكم. بالتوفيق لكم، ان شاء الله يتفاعلوا معاكم اكثر فاكثر مواطنين من سبيتلا، واذا فما حملات كيما هكا في مختلف جهات وولايات الجمهوريه نتمنى انه الناس تحط بالحق اليد في اليد مع بعضهم و انه نقفوا لبعضنا الناس الكل في علاقة بالعودة المدرسية، محطة مهمة ومش بالضرورة تكون سهلة على الناس الكل. نشكرك برشا سي عبد الرزاق اللي نورتنا، وكانت هذه فقرة يعيشك، شكرا ليك، كانت هذه فقرة اليد في اليد. اليد في اليد وصلنا للحداش غير درجين، باش نخليكم مع الموسيقى. باش يجينا غالي كارا ايطاليا، واحد من اجمل وحده من اجمل الاغاني نتاع الفنان التونسي المقيم في ايطاليا. باش نخليكم مع غالي، راجعين بعد اخبار الحداش باش نحكي.

0: Publicité.
1: يلا جو سيف سنين حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سيف سنين حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
3: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه اون جيستيون دو فوتر كونط ا ديستانس دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور ان بلوس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونبان تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش
4: أمين بانك le partenaire de votre succès
5: من غير مقدمات أش أ عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة أي نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطة ملا ملتقانا في لي ماجازان أش أ ولا في السيت ha.com.tn أش أ توس بور لا مود لا مود بور توس
6: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
8: اكتيف سيفك سيف سنيب اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
9: وريدو طور عالمك
10: ديوان افام فلاش نيوز
11: موجز الحديث عشرة ديوان افام عسلامة المرصد التونسي للمياه يقول أن تونس دخلت مع اشتداد درجات الحرارة وبلوغ فصل الصيف ذروته مرحلة حرجة من الطوارئ المائية وأشار إلى أن حاصلة قياسية ومفزعة بلغت 608 تبليغا خلال شهر جويلية المنقضي وهو الرقم الأعلى منذ بداية السنة والمرصد يفيد بأن ولاية نابل جاءت في الصدارة ب 65 تبليغا تليها ولاية المنستير ب 62 تبليغا ثم المهدية ب 51 تبليغا فسوسة ب 49 تبليغا تليها صفاقس ب 42 تبليغا ومدنين ب 41 تبليغا سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية يعلنان عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس وتهدف هذه المبادرة تحت عنوان تأمين سلاسل إمداد الولايات المتحدة بالمعادن الحيوية تونس إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية إقرار اعتمادات إضافية بقيمة جملية تناهز 990 ألف دينار لفائدة بلدية قرقنة من ولاية صفاقس وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم البلديات السياحية الممول من صندوق حماية المناطق السياحية والمندوب الجهوي للسياحة بصفاقس يؤكد أن الاعتمادات ستوجه إلى إنجاز جملة من المشاريع ذات الأولوية تشمل دعم برامج النظافة وتعزيز الإنارة العمومية وتهيئة المسالك المؤدية إلى الشواطئ بالمنطقة السياحية بما يساهم في مزيد تحسين جودة المحيط السياحي وجمالية الفضاءات العامة وتوفير ظروف أفضل لاستقبال المواطنين والزوار في الشأن الدولي صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مذكرة لوزارة الحرب الأمريكية أن الوزارة طلبت من شركات الدفاع تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر وذلك في ظل تسريبات متتالية عن استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية جراء الحرب على إيران وبحسب ما جاء في المذكرة، فقد بيّن نائب وزير الحرب لتلك الشركات أن أمامها 21 يوما لتقديم خطط لتسريع أجل تسليم الأسلحة والذخائر بشكل ملحوظ، وأكد أن دورات الإنتاج التي تستغرق سنوات غير مقبولة، وأن على الشركات تسريع عمليات التسليم وتعزيز طاقتها الإنتاجية الآن. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق بأغلبية ضئيلة بلغت 50 صوتا مقابل 49 على تعيين تود بلانش وزيرا للعدل في إدارة الرئيس دونالد ترامب في تصويت جرى يوم أمس. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: راديو نفا.
1: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم.
2: مش هنكمل، أنا عارف من الأول

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: ويكند على الكيف. كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف، موعدكم الأسبوعي نهارة السبت والأحد في ديوان فام. نرافقكم كل سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية من السبعة متاع الصباح لنص نهار. شوية أخرى مع نص نهار تجيكم هنا تونس مع ابتسام بن شويخة، ولكن توا جات أكثر فكرة أكثر فقرة ثقافية لاعتبرها في البرنامج هذا، نحكيه على فريكونس بابيي.
2: فريكونس بابيي،
1: في فريكونس بابيي نقراو معاكم كتب، اما من خلال الحضور نتاع المؤلفين نتاعها. سعيده جدا باستقبال الكاتب والصحفي ضياء البوسلمي. مرحبا يا ضياء، نورتني. مرحبا بيك. نحكيو معاك على كتاب ما عندوش برشا من اللي صدر، بعنوان موسيقى القاع والصخب، تقلبات الراب من الشوارع الامريكيه الى الاحياء التونسيه، عن بوب ليبريس، اصدارات 2026. ضياء، الكتاب نجم نقول في التصنيف كصنف اسي،
3: سي ان اس بزاوية معناها سان ترافاي جورناليستيك،
1: سان ترافاي جورناليستيك سورتو، اللي هو نلقاو انه في العنوان نلقاو اللي موسيقى القاع والصخب، تقلبات الراب من الشوارع الامريكيه الى الاحياء التونسيه، ومن بعد نلقاو في الاسلوب الكتابه كتابه صحفيه تعتمد القاعده نتاع القرب. دونك نبداو من تاريخ الراب في تونس ومن بعد نمشيو لامريكا. نبدا معاك من انطلاق فكره الكتاب قبل ما ندخل للمضمون متاعه، خضر في برشا محاور وقعدت نتبع في الفهرس. ضياب نتلكش عليك، قول يا اخي احكي على الرابرات نساء، وي احكي على الرابرات نساء، احكي على الكلاشات، علاش اخذي كان الكلاش؟ انا جاي للمحتوى، ولكن احكي لي كيفاش جات فكره انه نخدموا عمل نوعا ما، خاطر الكتاب يعتبر او انا نعتبره انه نوعا ما وثيقه تاريخيه لتاريخ او مسار موسيقى الراب هذه في تونس، كيفاش وصلت لنا، وين وصلت في تونس، ومن بعد شنو التاثيرات اللي جات بها. ولكن كيفاش جاتك فكره انه يكون فما كتاب يرصد كل المحطات هذه عن موسيقى معينة، اللي هي موسيقى الراب اللي تسميها أنت موسيقى القاع والصخب؟ الفكرة كيف جت؟
3: هو الفكرة جيهان بدأت من 2016-2017 تقريبا، على خاطر في إطار زاد في إطار خدمتي، في إطار العمل الصحفي اللي نخدم فيه، كانت فما اهتمام باللي ميوزيك أندرغراوند، معناها الأنواع الموسيقية اللي عادة تكون على الهامش، والراب كان من بين الأنواع الموسيقية هذه اللي نحبه نسمعه ونكتب عليه. دونك من 2017 كانوا فما مقالات، معنا موجودين مقالاتي في تونس وبرا من تونس، يعني في تونس مثلا كان عندي سلسلة متاع مقالات على الراب التونسي من 2017 في نوات موجودين، وفما حتى
1: في رصيف زي
3: وفي رصيف 22، في برشا البرة، في لبنان، فما في القدس العربي أيضا، في الأخبار اللبنانية، فما معنى كنت نغطي بشكل مستمر.
1: مش جديد عليك صحفيا، هو
3: الفكرة بدأت من غلط. الفكرة كانت بدأت أنه اول حاجه ساعه انه فما نوع من الفراغ للاسف، تعرف مليح احنا ما عندناش صحافه التخصص في تونس،
1: مالوغوزمون وي ما عندناش،
3: وفي مثلا تشوف انت الليتيراتور اللي تكتبت على الموضوع هذا مثلا في فرنسا ولا في الولايات المتحده الامريكيه ولا في بريطانيا على الراب ولا على الهيفي ميتال ولا على انواع موسيقيه اخرى، فما صحفيين متخصصين، واللي تشوف الكتب اللي تخرج كل عام على الراب في الولايات المتحده الامريكيه ولا في فرنسا، برشا كتب يخرج على الراب.
1: نحن
3: في
1: تونس التخصص يوصل حتى التخصص في فنان معين،
3: فنان معين، موسيقى معينه. ففي تونس للاسف الموسيقى هذه عندها نوع الموسيقي هذا عنده عقود موجود في تونس تقريبا من اخر الثمانينات، ونرجع بعد نحكيوا عليه، من اخر الثمانينات وما تكتب عليه حتى، ما كانش ما تجميع ولا كتاب موجود، فما مجموعه من المقالات، فما صحفيين كما ثامر، نسلم عليه ثامر ماكي اللي كتب برشا على الراب، ولكن ما فماش كتاب
1: حتى كي كتب بالفرنسي، ديزون ما فماش حتى مقالات، وفما مقالات انت مي كتاب موجود عن موسيقى الراب اللي هي دخلت في حياتنا، راه فما ناس ما تسمعش راب عاد، تسمع راب تونسي،
3: أي راب
1: اللي هي في حياتها ما كانش الراب كموسيقى يمسها ولا من الموسيقات اللي تحبهم، ولكن يسمعوا راب تونسي.
3: فالفكرة تو سامبل ما بدأت من غادي، بدأت انه إجا نبدأ وكل شيء عنده بداية، فقررت انه
1: تحط مخك وتركز،
3: نحط مخي ونكتب كتاب اللي كانوا فيه برشا، تعرف مليح اللي تقريبا من اخر الثمانينات حتى الوسط الالفينات ما كانش فما توثيق، ما كان كلها روايات شفوية، فكان مجهود نتاع
1: تجميعها زي
3: دي تيمونياج نتاع دي كما نسميهم لي بيوني الناس الاولانيين بداو يعملوا في الراب كان فما عوده للارشيف باش تسمع خاطر اوروزمون زاد في انترنت فما فما الارشيف معناها موجوده موجودين لي تيتر موجودين بعض بعض الكتابات اللي تكتبت المقالات اساسا على الحفلات اللي صارت وقتها وانطلقت الفكره من غادي وثلاث سنين خدمه عطاو الاسئله انت تقريبا لخصت كل شيء السؤال كان كيفاش بدات الموسيقى هذه في تونس كيفاش جاتنا لتونس ثلاثه اسئله ثلاثه محاور اساسيه في الكتاب كيفاش بدات الموسيقى هذه في تونس شنو اهم التطورات اللي شهدتها وشنو اهم التقاطعات اللي كانت موجوده مع السياق السياسي والاجتماعي في تونس فالخدمه تاع ثلاث سنين اعطت تقريبا 600 صفحه
1: تقريبا ست انا بدي لو مي في كل شيء فريمون في كل شيء مش نشكر فيك هكا خاطر في وجهك ولا راني ورودا بالحق راني قريته بنيه سيئه وانا نحب نقرا بنيه سيئه كي نبدا نحضر في خدمتي مش معناها نيه سيئه هكاك غراتفيتمون مي نتاع ايجا نحاولوا نخرجوا شنو هي الماخذ ولا شنو هي الثغرات الحقيقه الكتاب هذاك علاش ظهر لي اللي فيه خدمه تاريخيه نمشي بيك للاهداء اللي انا الحقيقه توقعته ما نعرفش علاش كيفاش نفسر لكم الاهداء هو اهداء لزوجتك ليليا بن رمضان والى ابنك الصغير نوح يكمل عليك ولكن الاهداء الاول كان لروح زهير اليحيوي رحل حالا وترك اثرا لن يمحى ويظهرلي كان متوقع انه في اطار حديثنا على انتشار موسيقى الراب فما طيف زهير اليحيوي اللي شهيد الانترنت اللي هو كان وراء كان هو الشباك وراء حرية الانترنت اليوم في تونس وحرية الانترنت في تونس هي اللي جبت لنا انتشار الموسيقى هذية والتأثيرات اللي بها فما نعرفش انا هذا الان هذا كيفاش شفت بلاستو الاهداء لروح زهير اليحيوي
3: بالضبط جهان هو جزء ولا عامل من العوامل اللي ساهمت في انتشار الراب في تونس وساعدت برشا في انتشار الراب في تونس على الأقل في العشرية الأولانية متاع بداية انتشار النوع الموسيقي هذا كانت الانترنت
1: من 2009 2008
3: 8 حتى قبل وقت اللي نبدينا نحكيه ومعناها وقت اللي معناها فما تقاطعات راه باش يقرا الكتاب باش يشوف اللي فما تقاطعات ما تجيش للمخ
1: نقول حاجه للناس اللي تسمع فينا ويمكن ما كانتش عندها الفكره على 2007 2008 ما كانش عندنا يوتيوب
3: ما كانش فما يوتيوب
1: ما كانش فما يوتيوب ما نجموش نحلوا يوتيوب
3: كانوا فما كيما دي سيت كيما ماكس 25 وكان وين فما وين
1: سي دي فوروم
3: الفوروم وين لي رابور يحطوا الموسيقى
1: نتاعهم ويقسموها مع الناس في دي سيركل صغار برشا
3: فما نوع من التقاطع ما بين المسار وهذا المهم حسب برأيي انه فما تقاطع ما بين المسارات السياسيه اللي شهدتها البلاد وما بين مسارات الراب التونسي يعني كيف تشوف المحطه هذه نتاع انترنت يعني تونس في 2005 مثلا نعطيك واحد من النقاط معناها تونس في 2005 استقبلت القمه
1: العالميه
3: القمه العالميه لمجتمع المعلومات وكانت ان انسترومون دو مانيبيولاسيون بالنسبه للنظام يعني كانت وسيله زاد للبروباغندا ف بن علي وقتها استدعى كان فما شارون مستدعي معنا وقتها وما جاش شارون جاء البرمي مينيستر نتاعو وقتها بعثوا وسيلفان شالوم واللي هو أصله من جابس وجاء والمعارضة التونسية وقتها احتجت على هذا ومحمد عبو كتب مقال كامل اسمه بن علي شارون وتسجن بعد المقال هذاك في الكتاب وقت نبدا نحكي في الحكايه هذه ربما القارئ راح يقول شنو علاقه هذا بالراب
1: شم دخل
3: 2005 اول تيتر هبط بدا تجرأ على النظام اللي هو تيتر عبيد في تركينا تاع فريد
1: ويعرفوه الكل هو خرج في 2005 ولكنه كان من الغنيات اللي تبرتجت برشا ايامات الثوره 2010
3: وقت نحلوا المساله فيك جوروكيول توا بعد سنوات النظام ما طاحش كان بمسار واحد نتاع معارضين كلاسيكيين نظام طاح برشا حاجات انتروتر الراب وهذا جهان يخلينا نفهموا حاجه ساعه الحاجه الاولانية انه راهو مش صحيح الراب التونسي عمل الثوره كما هكا الفقاعه اللي خرجت بعد الثوره نتاع ولا الراكورسي اللي صار عمليه الاختزال نتاع الراب التونسي عمل الثوره
1: مسار
3: معقد جدا فيه المعارضين الكلاسيكيين فيه لي سيبر ديسيدون اللي هما ما نسميهم الجيل الثاني من المعارضين الناس اللي بلوغر اللي سيبر كيما لينا بن مهني كيما سليم عمام وكيما عزيز عمام وسفيان شرابي وغيرهم والرابرات من جهتهم بطريقتهم هما اون باراليل كانوا زاد يبربشوا في النظام كانوا زاد يحبوا يطيحوا النظام مي بطريقتهم هما ومش بالضروره الهدف نتاعهم كان يحبوا يطيحوا النظام كانوا يعبروا على حاجه فده عندهم
1: احتجاج كانوا عمل احتجاج عنده حاجه يحب يقولها
3: فهذا هذا سيكونس من لي سيكونس اللي نحكي في الكتاب وانه الراب راهو المسارات متاعه تقاطعت مع المسارات السياسية، راهو المسألة معقدة جدا وتطلب وقفة معنا.
1: هو باش ندخل داول للكتاب اللي انت فيه اخترت انه تبدأ تحكي لنا حكاية الراب في تونس قبل ما تهزنا لأمريكا على اعتبار قاعدة القرب في العمل الصحافي زين. دونك شنو نحكي معك على الارتباط انك كفكرة أولى تقولها لنا في الكتاب انك تربطنا ما بين تربط فكرة الموسيقى الراب بالسياسات والتضييق بمسألة الحرية. هذه من أهم الأبواب اللي انت تمشي فيها، الراب كأداة موجودة ما بين سياسات التضييق وفضاءات الحرية، وهذه ترجع بنا فيه لبداية الانتشار الموسيقى، هذه بداية التوينسة اللي بداوا يرابيو. مش كان الحاجات اللي نسمعوهم، كان فما فنانين التوينسة يتعدوا في الإذاعات، ولكن كان فما راب آخر اللي ما نسمعوهش في الإذاعات في الميديا في كل شيء. دونك وتهزنا الغادي وتطرح مسألة التضييق والحرية.
3: هو راهو الرابرات اللي كانوا يتعداو في الاذاعات وفي التلفزيون وقتها، معناها في تلفزه واحده هي كانت، معناها كانوا راهم يتعدوا على الصوابع معناها
1: ومحطوطين في الباب نتاع محاولات، مش محاولات التلفزيون
3: في الباب الاولاني اللي فيهم الناس اللي معناها كيما سليم الارناوت مثلا اللي من البدايات هو اللي بدا
1: سان دي بيونيس. سليم الارناوت
3: اللي عمل المهرجان،
1: ما كانش نسمعوا موسيقته في الميديا وقتها.
3: تعدى شويه الموسيقى، مثلا عمل باساج ولا زوز في كانال اوريزون، باساج في ار تي سي. اما جهين المهم لهنا نقطه حسب رايي نجموا نتوقفوا عندها، انه التضييق، علاش ان الباب سميته هكاك؟ على خاطر التضييق السياسي، الرابرات ما كانوش في تمشي نتاع تمشي احتجاجي على السلطه،
1: لا يحبوا يغنيوا ويحبوا يكونوا موجودين. فوالا
3: كانوا يحبوا كشباب موجودين في وسط نظام. بدات شويه فما انفتاح من طرف، معناها بدات بدايه، نحكيوا على بدايات انترنت. وزاد ولا كان فما عامل مهم هو البارابول،
1: صحيح،
3: الفضائيات ولاو فما يشوفوا شنو صاير في العالم. فهم تو سامبلومون كانوا كشباب يحبوا يعيشوا كيما الشباب اللي يشوفوا فيه يعيش في بلدان اخرى، في بلدان حرية. فالتضييق نتاع النظام خليهم هما تو سامبلومون يحتجوا على اليومي نتاعهم.
1: قلت اللي انت تعاود ترجعوا تحطوا في سياقه الاقتصادي والاجتماعي وحتى
3: يعني مثلا انت كيف ناخذوا سليم الارناوت، كيف معناها فما غنيه معروفه برشا ماشي نطلع في المضمون مش مضمون هالمضمون، المشاكل مازال نعيشوا فيها نواك اليوم
1: لليوم
3: نمشيوش نتصف على مضمون نعمل تعرف الأمر. فالمشاكلهم كانت من نوع هذا. من بعد التسعينات يعني كيف الألفينات بدأت فما تشكل المجموعات من بعد، مش تولي نحكيه ونجمه نحكيه على بداية تشكل الراب التونسي فعلا، من فما اللي جروب إسانسيالمون اللي بيونيي، نحكيه على تيمان تو سامبلمون الابرافياسون تاع تونيجين مان، وفما أولاد بلاد اللي منهم اللي منهم بلطي،
1: وي،
3: وفما فيلوزوف اللي منهم فريد الاكسترانخيرو اللي عمل تيتر عبيد في تركينا، وفما عرب كلان. ف عرب كلان منهم الرابر اللي شد برشا حبس في عهد بن علي واسمه مكرم الزروي، معناها قضيته كانت مشهوره برشا وتكتب عليها برشا. فهذوما مع مجموعات اخرين كيما بيفور كلان كيما ماسكوت، فهذوما مجموعات كانوا موجودين في معناها من وسط التسعينات حتىش الوسط معناها حتى الالفينات
1: بدايه الالفينات.
3: طريقه التعبير والمواضيع اللي كانت تطرح جهان وقتها في اللي تيتر نتاعهم ما عمرها ما كانت عندها طابع سياسي خالص، مش توجه للسلطه راسا، ما يسبوش بن علي وما يسبوش ليلى بن علي،
1: هما يحتاجوا على ظروف معينه، ما
3: يحتاجوا على الظروف الاجتماعيه نتاعهم، واللي تحب ولا تكره من بعد ولات تلمو فما تضييقات وتلمو فما النظام مسكر لين طلعنا درجه، ولا فما ولات فما مواجهات مباشره، مثلا يتوجهوا مباشره للبوليس، مثلا البوليس بانه هو الممثل للنظام، هو عصا النظام وعصا السلطه. فالرابرات ما كانش مانيش نحكيه على راب سياسي، نحكيه على راب اجتماعي احتجاجي. وكيف تسمع مثلا انت تقريبا اكثر لجروب انا سمعت، خاطر فما تيتر موجودين على انترنت مثلا كيما عرب كلان تقريبا موجود، كان فما معناها الراديكاليه موجود، يعني على ليميت عرب كلان كان فما تأثر بالجانكستراب، معناه كان موجود تأثر، ولكن في إطار تونسي في هما شنو يعيشوا في حومهم. فالطابع نتاع الراب كيف تسمعوا ما هوش طابع سياسي كيما تحكي وقت اللي الراب ولا في الأوج ولا في الضوء بعد الثورة. البدايات راهي ما كانتش هكاك الجمل.
1: باش نكملوا نحكيوا على الكتاب. فما فما واحد من الفصول اللي انا قعدت ياسر مركزه معاه وقعدت نقول كيفاش جا لبالك في الباب الاول انه تحكينا على حرب الكل ضد الكل. توماس هوبس مؤرخا للكلاش في تونس. راجعين بعد الفاصل نحكيوا اكثر على كتاب ضياء البوسلمي الكاتب والصحفي. نحكيوا على موسيقى الصخب والقاع. راجعين بعد دقائق.
4: Publicité. قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش بينغو سافرناش بلوش
5: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع أريدو. شارجي بألفين والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
6: أريدو طور عالمك.
7: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.

0: إذا كازو على ديوان فام يغني أسفي. هو سفري كازو نقولو رابور، أما هوني راه مش قاعد يرابي، هوني قاعد يغني. أي ولا قاعد يغني كمان، ما هو لا لا سيبا دو راب، هو رابور أي عنده غنية أخرى يرابي فيهم، أما هوني سمعناه هو يغني. على كافون يرحمو زيد قاعد ديما يقول له راني مانيش رابور مانيش رابور، هذا حاول يفسر له.
1: كافون كافون وزاره الثقافه وقت اللي نعات كافون مشي صحيح اللي هو مغني راب،
0: صحيح ريغي يغني ريغي موسيقى اخرى تماما، وعاش برشا مرات صلحها برشا مرات في مداخلات اعلاميه. مي الله يرحمو كافون، نرجع معاك لكتاب موسيقى الصخب والقاع ذي البوسيلمي، نحكيو فيه على الراب في باب في الباب الاول. هو حبيت تحطنا في الاطار نشأة الموسيقى، الإطار السياق معناها السياسي الاجتماعي وحتى الاقتصادي، ونشأة الجروبات، وحتى زادة محاولات الاحتواء زادة من طرف السلطة. ولكن زادة نحكيه على لقاءات صارت ما بين الراب وموسيقات أخرى تونسية كما المزود، كما هذا كان مهم باش ينتشر الراب التونسي انه يخدم مع موسيقات اخرى.
1: صديقا نوع الموسيقي معناها كيف ترجع مثلا اللقاءات اللي صارت ما بين الرابر وما بين المزود، كانت نوعا ما لقاءات ما بين زوز انواع موسيقيه اللي عندهم بلوز او موان نفس زون بلوز او موان لو ميم فيكو لا ميم هيستوار، معناها خاطر المزود زاد
0: من نفس المليو زاد نوعا ما
1: نفس المليو، وزوز انواع موسيقيه كان غاضب عليهم النظام
0: مهمشه،
1: معناها مهم انه نذكر انه المزود في وقت من الاوقات، وراه مش ديما لك في وقت من الاوقات جت فتره في نظام بورقيبه كان ممنوع المزود، ممنوع نوع معين من خاطر زاد صارت له نفس اللي صار للراب، انه كانت فما محاولات لزاد الريكوبيراسيون تاع المزود من طرف النظام، تاع عندنا مزود معين يعني تعدى اللي هو المزود اللي بعد كي خرج الكلمه تاع نهذبوا المزود يعني ونحن دونك. فاللقاءات اللي صارت ما بين الراب والمزود، لقاءات ما بين انواع موسيقيه عندهم نفس التاريخ، فحسب رايي طبيعيه كانت وعاديه في اطار حتى التجريب. ولكن فما لقاءات اخرين صارت ما بين فنانين وتاريين وما بين رابرات اللي كيف نرجعوا لا جونيز نتاعها، معناها البدايه نتاعها كانت حتى من قبل الثور. اول حد مثلا بدا مشاف التوجه هذايا هو بالتي تقريبا في ثالث البوم نتاعو اسمه لو جورنال، كان نتذكر بدايه عام 2009 كان عمل فيت مع اماني سويسي
0: اي نتاع الساغ اكاديمي
1: تقريبا، كانت من اول التجارب ان الرابرات يتوجهوا للفنانين الوتريين. بعد الثوره المعادله تبدلت جهان، علاش؟ على خاطر الفنانين الوتريين الحقيقه ولاو يحبوا يركبوا موجه الراب، ما عادش فما كلي بريجوجي على الراب ولا معروف ولا عنده جمهور، فالفنانين الوتريين نحاو هكا البارير الموجوده ولاو يحبوا يعملوا دي جيو دي فيت كما تسموا مع
0: على اساس انت زاد وصلني لجمهورك.
1: فكان صحيت، فكان فما من جهه، ولهنا مهمه انا الحقيقه نتوقف عندها في الكتاب ونحللها، انه من جهه عندنا فنانين الراب اللي يبحثوا على نوع من الاعتراف عند الجمهور العريف، ومن جهه اخرى يعني سيتي دونو ومن جهه اخرى عندك الفنانين الوترين اللي يحبوا يستقطبوا نوع جديد من الجمهور اللي هم الجماهير اللي عاش اللي هم تقريبا 16 ما بين 16 سنه في الثوره
0: الاصغر العمر.
1: فكانت معادله لقاءات صارت يعني ديفيت ما بين لي رابور،
0: ساعات تخطف ساعات ما تخطفش،
1: جينيرالمون ما تخطفش فلا جينيرالمون ما تخطفش.
0: هو مش نازك على خاطر في الكتاب مش تحكينا برك على المسارات هذه التاريخيه اللقاءات الاطار السياق وكل شيء، ولكن تحكينا حتى على تقنيات لا كومبوزيسيون تاع موسيقى الراب، وقت اللي تحكينا على السامبلينغ، وقت اللي تحكينا على الاسامي اللي تطلع والمقطع، والا اللقاءات اللي تنجم تصير من خلال انه نجيبوا موسيقى حد اخر معروف ونبنيوا عليها. دونك هذا خلينا منه، خلينا نقعد معك في المحتوى، خاطر تكنيكمون مانيش مش نقعد نحلو،
1: ماهوش المجال بتتر مع كريم بن عمر
0: ولا مش معينا، خاطر الحقيقه ما فهمش برشا في تاليف الموسيقى. ولكن خلينا نرجع لفكره الكلاش اللي هي تقليد او اسلوب معروف في فن الراب من امريكا لوين تحب انت. في تونس زادة كان فما كلاشات متعدده، اما انت من الحاجات اللي تحط عليهم تركز عليهم هي فكره الكلاش، خاطر في الراب نجم نلقاو كيما الليغو تريب، نلقاو الكلاش نلقاو شنو اخر
1: في لي جون
0: في لي جونغ نتاع
1: الراب، في لي جونغ فما برشا، معناها في لي جونغ تاع الراب فما برشا.
0: فما انت ركزت على الكلاش،
1: الكلاش هو
0: كثقافه
1: هو ثقافه معني حاجة موجودة من قبل في الراب في تونس. معني وقت اللي الراب وقت اللي جاي لتونس من الحاجات اللي حافظ عليه حافظ عليه كلاش موجود كلاش. أنا العنوان نتاع الفصل هذاك اللي حكيت فيه على الكلاش استدعيت توماس هوبز.
0: حربوا هاي العنوان القسم الثالث حربوا الكل ضد الكل توماس هوبز مؤرخا للكلاش في تونس. كيفاش عملت فزيب؟
1: كيفاش عملته سامبلومون هي حرب الكل ضد الكل فاللي هي الوضعيه اللي صفيها توماس هوبز تو سامبلومون معناها في معقده برشا المساله هي
0: الانسان ذئب لاخيه الانسان والحرب الكل يلزم
1: بيسكو نحن الناس الكل معناها باش نبسط شويه
0: نشوف
1: معليش
0: هذا المطلوب
1: معناها معناها لا تيوري نتاع توماس هوبز يقول لك انه الناس الإنسان عكس نظرية روسو فات الإنسان خير.
0: روسو يقول إنه الإنسان خير بطبعه يجي توماس هوبس يقول الإنسان ذئب لأخيه الإنسان
1: ويبرر هذا ويبرر هذا ما هو بداية في التيوري بتاع توماس هوبس بداية لأنه يبرر إنه نحكي على ليفياتون دونك يبرر إنه ينجم يكون فما حد سلطة قوي باش ينجم يسيطر على
0: على الشر هذا.
1: فالليماج هذه خذيت هنا في اللسان معناه كيف تشوف هي فعلا في فترة فترات في تونس كانت حرب الكل ضد الكل الناس كلها كلاش
0: برشا كلاشات والنجاحات كانت تبنى على الكلاشات
1: وكانت تبنى على الكلاش. وهذا راهو على فكرة الكلاش في الراب التونسي موجودين من قبل الثورة وربما أشهر الكلاش اللي كانوا موجودين هما ما بين بالتي وما بين دي جي كوست والأصح هما بين دي جي كوستا وبالتي خاصة دي جي كوستا تقريبا يعني نحكي على عشرات لتيتر اللي كلاشي فيه كلاش البالتي كان كان له بالتي
0: وما كلاشيش كان بالتي وفلوس
1: اي ما كلاشيش كان بالتي
0: اما بالتي كان عنده نصيب الاسد
1: والموجه هذه جهين زاد قبل الثوره كانت استدعت زاد خلقت انغومو عند الفنانين يعني شوفت لطفي العبدلي وقت اللي بلتي خرج تيتر معروف على الاخر تيتر وعليه برشا مؤاخذات وقتها وصارت عليه بوليميك اللي هو باسبارتو
0: شغطو احتجاجات على انه على صورة
1: على الميزوجيني
0: على الميزوجيني
1: في برشا ميزوجيني وفي برشا تحقير للمرأة التونسية
0: هو سورتو كي نقولوا مراه تونسيه هو خاطر المفروض نفهم النساء تونس ومختلفات وبرشا انواع دونك انه نحطوا النوع واحد هو
1: ما غادي يجي هما
0: غادي يجي الاحتجاج رغم اللي بروا برشا مرات ما قال ما نحكيش عن الناس الكل
1: فتيتر هذاك جمعوا ثلاثه من الناس اللي هما كوستا ويمينو الى حد الان عاد يضم دو رابور مع مرتفي العبدلي
0: صحيح
1: في كلاش البالتي ف بالحق كانت قبل الثورة كان الكلاش نوع معنى خلق حتى انغومو عند ليزارتيست اللي حبوا يحبوا يبرزوا وحبوا يجربوا الراب. لطفي عبدالي زاد جرب في تيتر آخر كلاش يعني مع إيمينو زاد جرب كلاش وقت اللي الناس الكل شفت التقاطعات ما بين الراب وما بين السياقات الأخرى في البلاد. لطفي عبدالي وقت اللي عمل الوان مانشو متاعه ميدين تونيزيا جاتوا برشا انتقادات زادوا الصحافه تكتب عليه برشا في الصحافه على خاطر كان فما نوع من الجرأة
0: وعلى خاطر وزاد هو كلاش قد الملح
1: وحتى
0: خاطر مش بالراب اما الى كلاش قد
1: وفر في التيتر مع ايمينو جوستومون في التيتر مع ايمينو كلاش وحكي على الحكايه هذه مع قد الملح وكل فخلق نوع من لونغومون وين شفنا ديز ارتيست حاولوا باش يعملوا راب نقدموا شويه مثلا في نفس الاطار بما انه حكينا على كيفاش الراب في سياقاته ولا في التطور نتاعه استقطب فنانين ما هماش دي رابور حبوا يجربوا مثلا دالي بن جمعه اللي عمل راب جوست بعد الثوره معناها وراب حتى بكلمات عنده تيتر كلمات اللي هما كلمات من ورث ماده
0: احنا شعب ماده كلمات
1: ف الراب في مسارات استقطب زاد فنانين اخرين على خاطر
0: شنو السر انت كيفاش تفسرها اليوم لونغومون هذيك كيفاش جي كيفاش تفسرها الناس كيفاش احاطت بموسيقى الراب خاصه السنوات الاولى اللي بعد الثوره لوين ترجعها بالاساس كيفاش تفسر
1: خاطر الموسيقى قريبه وتحكي لغه الشارع بكل بساطه بكل بساطة
0: معناها الكلام سهل ما حشتكش باش تكون جملة أو صورة شعرية
1: مش بالضرورة الكلام ساهل كلام الشارع في برشا تعقيدات
0: بالحق وبرشا صور شعرية عندك الحق برشا صور شعرية اللي ساعات
1: مش بالضرورة
0: يحب لك باش تفهمها
1: هما يحكيوا في لغة الشارع بلغة الشارع بمعناها الواسع
0: معناها قاعد تقول هو ينجم يكون هاك
1: ويعبر زاد على نبض الشارع
0: اللي صارت معناها مع موسيقى الراب تعود إلى أنه حاجة جديدة
1: لا
0: اذا مش كان حاجه جديده
1: شوف اذا كان بعد الثوره حاجه اخرى معناها في لحظه الثوره زاد لازمنا نتوقفوا شويه ونفسر
0: ما وقتها كان الانتشار الاكبر
1: اي الانتشار الاكبر وقتها ما بمعايير ما قبل الثوره الراب زاد حقق نوع من الانتشار اذا كان معناها نحكي بعد 2000 في اول الالفينات بحقق نوع من الانتشار عند فئه معينه من الشباب, هذا في حد ذاته نجاح لخاطر انت ما عندكش انت قنوات توزيع ولا انتاج كبيره ووصلوا جزء مهم من الشباب, فهذا نجاح للرابرات. اما بعد الثوره جهنا راهو نقطه اخرى ونقطه مهمه راهو ما كنت حاب نتوقفوا عندها باش نفسروا علاش. شوف بعد الثوره في السياقات خليني لازمني نبدا من 2008
0: اي
1: في 2008 صار الحوض المنجمي. في 2008 الحوض المنجمي كانوا فما دي بلوغر وصحفيين يهبطوا يغطيوا القمع اللي صاير في الحوض المنجمي, منهم لينا بن مهني وغيرها, وكانوا يصوروا وقتها. ما تنساش اللي اون باراليل كانت بدايات فيسبوك راهو في تونس,
0: بدايات
1: اللي
0: عام الاول
1: وبدايات وقتها ديجا لي بلوغ موجودين. فلي بلوغر هذو كيما لينا وغيرها وفي لي فورام كانوا يصوروا وكانوا يهبطوا اللي يصوروه في الانترنت.
0: اي
1: انه اقرب نوع موسيقي ينجم يركب في الخلفيه نتاع الفيديوهات نتاع القمع البوليسي الراب.
0: كموسيقى احتجاجيه هو الراب.
1: فصار اول معناها من التقاطعات اللي صار بعد 2005 تفكر حتى 2005 2008 واحد من التقاطعات اللي صارت ما بين الراب وما بين اللي سيبر ديسيدون والا الجيل الثاني من المعارضين. ولهنا نحكيه على تقاطع حقيقي ما بينهم وما بين الراب. علاش بديت من 2008 في بعدها بعامين كهوا صارت الثوره بعد الحوض المنجي.
0: صحيح
1: الثورة كانت لحظة, وهذه تقريبا كل المؤرخين وحتى المختصين في العلوم السياسية قال معناها حلوه واعترفوا به حتى من بعد سانفي. الثورة كانت نتيجة لمجموعة من التراكمات اللي صارت منذ عقود.
0: صحيح.
1: ما بين الأشياء اللي صارت توقفوا دي بلوغر كما عزيز وعمامي وسليم عمامه مثلا توقفوا, صارت اعتداءات توقفوا, توقف الجنرال على خاطر عمل
0: غنية الرئيس رئيس البلاد.
1: أوكي فوقت اللي هرب بن علي وتسايبت الدنيا وصارت الثورة أوفيسيال ما وغيره تسمينا ثورة الياسمين. وفي الثورة هي تسمية مستوردة
0: جدا ما عندها حتى
1: علاقة بالاسم, هي ريفوليشن جسما بروبابلمون فرانسيس. ف
0: اي الرومانسية
1: في نفسها النظرة الفونتازمية على اللي صاير في بلدان في البلدان العربية.
0: اي
1: الراب زادة كان فما في وقتها الجنرال كعمل التيتر ذاك وتشد كرابر وتسايب تحط بعد في قائمة أكثر شخص أكثر 100 شخصية مؤثرة في مجال التايم
0: وي نذكر
1: في العالم تحط الجنرال. ومن غادي طلقت سرديت أنه الراب التونسي عمل الثور من راكورسي هذاك من غادي
0: هو هما بليزيور راكورسي
1: هذا الأهم
0: أنه فما اللي يقول أنه الثورة التونسية تعملت بالفيسبوك, فما اللي يقول الراب التونسي عمل الثورة هما بليزيور راكورسي.
1: بس كنا نحكي على الراب الراكورسي اللي صار في علاقة بالراب في الثورة التونسية هو طلق من هذا. ومن بعد بطبيعة الحال من بعد النوع الموسيقي هذا اللي كان في تهميش تام على مدى عقود بعد الثورة انك تحط رابر تحطه في قائمة اكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم وتكتشف جزء من الصحفيين جزء من الرأي العام وغيره اكتشفوا الراب بعد الثورة.
0: صحيح.
1: وشافوا نوع تعبيرة فنية
0: كان فما سؤال ما هذا
1: الأول وشافوا دجال للناس ذوما جايين صحيح جايين من الهامش ما عندهم جمهورهم خاطر كان عندهم عاملين عاملين عاملين جمهور من انترنت وعاملين جمهورهم على الهامش دينيش
0: حتى الميديا تفاجئوا بانه فما ناس تتبع في موسيقى ماهيش في الميديا
1: اكزاكتومون.
0: من بعد هذا الكل بعد بسنوات جوست نمشي معاك نزربوا شويه وقت اللي نخلطوا لمتاهه الشوبيز والراب في عصر الفرجه والاستهلاك حبيت ياسر ركزوا على البارتي نتاع الراب التونسي اللي يمكن ما نلقاوش برشا وقت باش نحكيوا على التاريخ الراب في امريكا. ما خلينا في الراب التونسي نخلطوا لمرحله الشوبيز الاضواء انه تحل بلا يهبط لك موسيقى راب وخلطنا المرحله كيما هكا في الاشعارات في المسلسلات في لي جينيريك نتاع المسلسلات دونك. ومن بعد حتى لي زانفيتي في لي زيميسيون المينستريم وكل شيء الضيوف برشا رابوريت وساعات رابوريت ما مش معروفين برشا. من غادي بديت انه اليوم نحكيوا على انه الراب قاعد يطفى والا لا خاطر كي تحط برشا تحت المجهر طفي كيفاش تقراها؟
1: جزء من جزء من الناس اللي معنى من رابرات معنى إذا كان أنت توصل الاستهلاك يوصل جسكوبو معنى تمشي للأخر في الاستهلاك صرت تعمل موسيقى مستهلكة

0: عمل تيتر، تيتر هذاك يدخل فلوس من سبوتيفاي ومن الفيوز في يوتيوب، بعد يعمل تورني استيفال متاعه على روحه في الصيف، في الشتاء يمشي يعمل دي شوكيز يخدم، بعد يعاود نفس الحكاية، يتعدى ما بين المراحل هذوما، يعمل دو تروا باساج في إذاعات وفي تلفز، وينطل ويدخل فلوسه من فن، ويعاود الربلوت يعاود نفس الحكاية. فهذا خلق نوع من الراب، فما نوع من الراب الموجود توا اللي هو هذاك، لكن
1: وكأنه راب ولكنه خالي من بعض المكونات الأصلية فيه، ولا
0: راب وين تم كتعبيرة فنية فقد حاجات موجودين فيه من قبل باش ينجم يربح جمهور أوسع، باش ينجم يربح جمهور أوسع فقد بعض الخاصيات متاعه. ولكن فما ما نحبش نكون زاد باش نحكي، فما في جزء آخر توا موجودين دي رابور اللي قاعدين يعملوا في موسيقى ومحافظة على حد أدنى من البحث في الموسيقى، سواء على مستوى الموسيقى على مستوى الكلمة غيرهم، وخلقوا أنا سميتهم في الكتاب دي سيركل دو ريزيستانس، الدوائر متاع مقاومة للمينستريم
1: للدورة الاقتصادية للدورة
0: اللي تخلق. فما دي رابور عندهم دينيش ما يعملوش 20 مليون و 30 مليون فيوز، ولكن ينجم يلقى مثلا، تلقى في فيديو عامل تحت يوتيوب، في يوتيوب تلقى تحت الفيديو مثلا 300,000 200,000، بالنسبة لهم إنجاز، خاطر ما هماش مستعدين يتخلاو على خاصية التعبير الفنية اللي يعملوا فيها هذيك باش يربحوا جمهور أوسع بكل بساطة، مكتفين بهذاك ويعملوا في اللي يحبوا فيه.
1: ما حليها الحكاية كيفاش تحكي لنا، قاعد تحكي لنا في حكاية بالحق راهي طويلة ومعقدة وفيها برشا مراحل، قاعد يقول لنا فيها برشا بساطة. باش نكمل معاك بزوز أسئلة خاطر الوقت قاعد يدهمنا ضياء. اليوم هل يمكن باعتبارك مستمع معناها عندك سنوات لموسيقى الراب، باعتبارك صحفي خادم على الموضوع ومختص فيه ومهبط كتير، اليوم نجمو نحكيو على بداية النهاية متاع الراب التونسي، أم أنه هويته قاعدة تبدل وقاعد يأخذ في شكل آخر وصعيب باش نرجعوا لك للراب التونسي اللي كنا نعرفوه؟
0: لا ما نعتقدش أنه بداية نهاية، معنا سي سي كليك وفات، فما مراحل يتعدى بها. مراحل تتعدى في كل مرة، مراحل تجي، ومن الراب كنوع موسيقي في ديما فما تطور، ديما فما معناها حتى يعني فما نوع من التأقلم مع الخاصيات الموجودة في كل مرحلة، ولكن الراب ديما موجود بتنوع، التنوع اللي كنت احكي لك فيه جيم. يعني موجود الراب المينستريم، موجود الراب الاندر جراوند، موجود الراب، يعني موجودين. فبدايه النهايه صحيح شفت كريتيكي
1: أقل
0: هو راهو الاندر جراوند ديما أقل
1: هو عادي انه يكون
0: هو
1: اقل،
0: خاطر هو
1: اسمه على جسمه
0: فهو ديما اقل، ولكن انا ما نوافقش انه بدايه نهايه الراب التونسي.
1: قل لي الكتاب هذا شكون كتبته، شكون السيبل نتاعك اللي كانت انه باش تحكي لنا الحكايه هذه عن تاريخ الراب في تونس، وترجع بينا حتى لتاريخ نشاه الموسيقى هذه، خاطر لا بارتي زاد اللي على الموسيقى الراب في امريكا هي بارتي شيقه جدا، ولكن حبيت نركزوا على البارتي اللي تتعلق بتونس. الكتاب هذا شكون كتبته، سيتيكيل شكون قلت هذا الكتاب نحب نقول فيه حاجات لفئه معينه او لاشخاص معينين او لتفكير معين؟
0: والله تصدق كتبتي كل راه جنرال
1: نكتبه من روحك،
0: نكتب معناه من توجهش الفئة معينة ماذا بين الناس كل تقرأ الكتاب. بخير بعد الكتاب ينجم يتوجه المغرومين بالراب للمختص للأكاديميين زادة اللي يحبوا يخدموا على الموضوع، خاطر في
1: صحفيين زادة الحقيقة، الناس اللي تحب تفهم أكثر موسيقى الراب تاريخها فريمون، الكتاب يجاوب على كل الأسئلة، حتى كان ما سنوات التالي ما كنتش متبع نجم من خلال الكتاب هذا موسيقى القاع والصخب نجم تفهم فريمون،
0: نجم تفهم دونك الموضوع. أنا ديما جنرال ما كتبتي راه كل كتاب ما نقولش شكون مواجه الناس الكل، معناها نكتب كتاب شكون تقدر الناس الكل.
1: نحب نقول لكم حقا اللي ضيال سلمي مش هذا الكتاب الوحيد اللي عنده جملة من الكتب، ولكن أنا يعز علي برشا ترجمة عملها لأكثر كتاب الترجم في العالم، هو الأمير الصغير لو بتي برانس متاع سانت إكزوبيري. إما ديال بوسلمي هو صاحب الترجمة التونسية، نجم تقراو الأمير الصغرون بالدرجة التونسية، ونجم يكون أول كتاب لصغاركم كان يتولدوا، نجم تقراو بشوية بشوية ما يتقراش على فرد جنب كما النسخة الأصلية. وديما نحب نشكرك على ياسر، حبيت الكتاب وحبيت الترجمة وحبيت البساطة اللي فيها، وقداش حافظ على الروح النقية في لو بتي برانس بكلامنا التونسي
0: البني.
1: باش نرجعك للموسيقى القاع والصخب،
0: لا بجت على هالمباراة
1: على الأمير الصغرون.
0: الأمير الصغرون نجموا الناس تشري فيرسيون أوديو مخدوم، فيرسيون اوديو بصوت الممثل سالم علي جمال مداني،
1: او مانيفيك،
0: وموجود في لي زيديسيون نتاع زكيه بوعسيده، موجود في الانترنت
1: ليفوكس
0: دونك موجود في اديسيون اكزاكتومون
1: مرضى علي زكيه
0: نسلم عليه برشا زكيه، دونك موجود في ليفوكس، الناس تحب تشريه ليفرو اوديو، موسيقى مخدومه، موسيقى نتاع عمر علي.

0: كله وتسجيل واداء جمال المدني.
1: مانيفيك وياسر تجربه مزيانه على الاخر مع انك تسمعوا الكتاب بالحق. معناها ساعات واحد ما يبداش عنده وقت, حط الكتاب وانت تسوق, حط الكتاب وانت طيب, دونك يقرا لك. شكرا لك ديال بوسلمي, نورتني. كنا نحكيوا على كتابك الموسيقى القاع والصخب, كتاب انا باش نقول تاريخي على خاطر بالحق يؤرخ لكل مراحل الراب في تونس. انت تقول في الكتاب ماهوش كتاب تاريخي تقليدي, اوكي مش بالطريقه التقليديه, ولكنه يعمل على تاريخ لمرحله معينه في علاقه
0: بي. احنا كصحفيين مهمنا ان نؤرخوا معنا.
1: هذا هو هذا هو. نشكرك برشا ذي. قبل ما نكمل نحب نهزكم الاس او اس فيلاج, نحكيو مع نحكيو على الاكسيون اللي يعملوها مع كل رونتري سكولير والى كل مناسبه, انه تكفل طفل صغير انك تغير واقع عائله, اكفل طفل, احميه, خليك تكون سبب في تغيير حياته وواقعه للأفضل. اليوم آلاف الأطفال تستنى في الدعم, تستنى في أنه التونسي اللي يدخل على www.sosve.tn ويعمر الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وآمنة, البيابي اللي هو الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري. تنجم تبدأ حتى بالدينار في النهار, 30 دينار في الشهر, أنت ما يبدلوا لك حتى شيء في حياتك, ولكن في حياة طفل صغير ينجموا يبدلوا برشا حاجات. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعطيك الفرصة باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. ونفكركم انه عندكم امتياز جبائي كشركة وإلا كفرد اللي تتمتع به, دونك خليكم شريك في الحلمة هذه ومدوا يديكم بالخير ليهم. تدخلوا على www.sosve.tn ولا تكلموهم على 58 371 0002. نشكركم برشا اللي تبعتونا من 7 متاع الصباح حتى النص النهار, جي موعد الأخبار. زميلتي هوديل وصلي ديديكاس, نكملوا بآخر ديديكاس عيد ميلاد فاطمة الزهرة بنت زميلنا جعفر القاسمي, عيد ميلادها اليوم, كل عام وياها حيا بخير, عيد ميلاد سعيد يا فاطمة, وتحياتنا لجعفر. ما بقى لي كان نقول لكم كان نهاركم زين شوية أخرى, نص النهار جيكم ابتسام شويخة في هنا تونس. توا نخلي لكم موعد الأخبار مع هدى الوصلي.
2: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صيفك, هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيف سيفك سيف السنة, أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفخفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو, وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الإنترنت, ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
5: أريدو, طور عالمك.
6: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس, هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور
7: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر, تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل, دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار, تلافز وبرشا كدويت أخرين.
7: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
8: عندك أورانج.
9: ديوان FM فلاش نيوز,
1: موجز منتصف النهار. ديوان FM مع سلامة. تنتهي اليوم عملية تعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي التي انطلقت يوم الجمعة 7 أوت, وتخصص هذه الدورة للناجحين في بكالوريا 26 و2000 الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية, حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من أوت. ويشار إلى أن دورة إعادة التوجيه ستنطلق يوم 15 من أوت وتتواصل إلى غاية 19 من الشهر نفسه. قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا صدر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة المنقضي, وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويلغي هذا القرار مقتضيات الفصل الأول من الأمر المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية لسنة 2024، والذي كان قد حدد المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة بقيمة 260 دينارا. ويدخل القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من أول جانفي 26 و2000. إدارة المعهد العالي للإعلامية بأريانا التابع لجامعة المنار يؤكد أن المؤسسة لا علاقة لها من قريب أو من بعيد ببعض المنصات أو المراكز الخاصة التي تقوم باستغلال اسم المعهد لتحقيق مكاسب مادية من الدروس الخصوصية. وشددت الإدارة في بلاغ موجه إلى كافة الطلبة وخاصة الجدد الموجهين إلى المرحلة التحضيرية المندمجة على أن الإطار التدريسي والأكاديمي بالمعهد مجهز بالكامل لتوفير كل ما يلزم من مرافقة وتأطير وتوجيه بضغوج طيلة السنة الدراسية، وأن المنظومة التكوينية للمعهد كفيلة بضمان نجاحهم وتألقهم دون الحاجة للجوء إلى أي دروس خصوصية خارجية. كما حذر المعهد من أن الإعلانات التجارية أو من الإعلانات التجارية داعيا جميع الطلبة إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإشهارات الترويجية التي تستغل دخولهم الجامعي لغايات تجارية وبحثا عن الربح. في الشأن الدولي، بعد اختتام الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال في روما قبل أيام، كشفت مصادر مقربة من رئاسة الوفد اللبناني للعربية أن هناك تشددا لبنانيا وتحفظا على العودة إلى طاولة المفاوضات قبل حصول تقدم واضح في 3 ملفات. وأشارت المصادر إلى أن هذه الملفات هي وقف إطلاق نار كامل على الأراضي اللبنانية ومنطقة تجريبية جديدة مؤلفة من بنت جبيل ومنطقة الخيام، فضلا عن وقف أعمال هدم المنازل وجرف الأحياء السكنية والبساتين والحقول الزراعية من قبل الاحتلال في الجنوب. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نص نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعوايد. معكم الأسبوع القار من برنامج هنا تونس من نصف نهار حتى الماضي ساعتين، كل نهار سبت وحد نحاول معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية الجهوية والدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم. أكيد باش تلقاو معنا كل التفاصيل والأخبار في إطار الفقرات اللي تعودتوا به معنا هذا الموسم. نرجو أكيد على مستشفى الملك سلمان بالقروان، الانطلاق في الأشغال فوق الأرضية بداية من سبتمبر، شنو التفاصيل، شنو المعطيات، شنو نجمو نعرفو على المشروع هذا. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف مراسل ديوان فام بالقروان حمزة الخلفاوي، باش نحكيو أيضا معاكم في أخبارنا اليوم على انطلاق مشروع شمس لدعم إنتاج الكهرباء بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، باش نحكيو على المشروع هذا شنو نجمو نعرفو عليه. عبر الهاتف باش يكون حاضر معنا نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أحمد الدوس، وباش نحكي وزيدا على قطاع مهم اليوم، قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك، باش نحكي على الأرقام، على المعطيات، على قيمة الصادرات في فترة السداسي الأول من 2026. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا شكون من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في فقرة بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي. اليوم باش نحكيه على صدر الرغاي، انطلاق الاستغلال سنة 2031 بطاقة 30 مليون متر مكعب. ان شاء الله باش يكون حاضر معنا من استوديو صفاقس المرة هذية نور الفارسي. بعد اكيد ساعة ثانية نبدأوها بفقرة في الجهات، باش نحكيه على ولاية سيدي بوزيد، وباش نحكيه على جملة المشاريع العمومية المعطلة او المتعثرة في الجهة من سوق الانتاج الى البنك الفلاحي بالرقاب، شنو ابرز المشاريع المعطلة. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف النائب في البرلمان خالد حكيم المبروكي. ومن بعد باش نمشيو معاكم موضوع اليوم وملف اليوم، تونس الأولى عربيا في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كيف يمكن حمايتها والمحافظة عليها. ونحكيو على سيدي بوسعيد وقرية في سيدي بوسعيد مؤخرا عبر الهاتف أستاذ الجغرافيا منجي بورغو، باش يكون ضيفنا. وفي الأخير هل يصبح عبد الرحمن السيد أول سيناتور أمريكي مسلم، شنو التفاصيل تلقاوها في فقرة جيوبوليتيك آخر الحصة مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع كالعادة، مرحبا بجميع تفاعلاتكم، تعليقاتكم ومقترحاتكم. إذا كان فما مواضيع تحبون نطرحوها ونحكي عليها في الحصة، إن شاء الله بشرفكم متوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة وتحية لكامل الفريق اللي أمن لكم الحصة هذية. وكالعادة البداية دائما بأولى فقراتنا لغران ريكاب.
2: لغران ريكاب،
1: كما قلت لكم بداية أخبارنا باش تكون بمستشفى الملك سلمان بالقروان والانطلاق في الأشغال فوق الأرضية بداية من شهر سبتمبر الجهدية خلال زيارة كان أداها وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري إلى القيروان في إطار زيارة عمل تابع خلالها نسق أشغال إنجاز المستشفى الجامعي. هذه باش نرجع معكم على تفاصيل المشروع هذية من وقتش بداء الاعتماد المرصودة لي، وين وصل المشروع هذا، شنو هو الاختصاصات وكل التفاصيل اللي متعلقة به. وحنحضر معنا مباشرة عبر الهاتف مراسلنا في الجهة حمزة الخلفاوي. حمزة أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي إذاعة الديوان فام في برنامج هنا تونس، وأتصل لكم التحية من هنا من عاصمة الأغالبة القيروان.
1: تحية ليك حمزة وتحية لكل الأهالي ولناسنا والناس اللي تبع فينا الكل في القيروان. ما نعرفش يذولي حتى حل الراديو ولا روتور. حمزة دو بريفيرونس نقص شوي باش نجم تسمعنا خاطر الصوت قاعد يتعاود توا وانت تتدخل معنا. حمزة ما نعرفش كان سمعتني ولا لا.
3: نسمع فيك، ما نعرفش كان الصوت صباح توا حاليا نفس الشيء ولا
1: لا. هكا الصوت منظم. يعطيك الصحة حمزة الخلفاوي مراسلنا في القروان. باهي نبدأ معك حمزة. باهي حمزة، فما حاجة انت حالها اون باراليل قاعد تسمع فينا، دونك صوتي قاعد يتعاود توا حتى في المداخلة نتاعك، ما نعرفش كان فهمتني.
3: بالي الصوت هكا سي بون واضح.
1: مش حكيت صوت واضح حمزة، اسمعني من التليفون ديريكت باش يكون الصوت متاعي ما يتعودش.
3: انا ديجا نسمع فيك ديريكت في التليفون نورمالمون هكا
1: باين نورمالمون هكا. مريقل حمزة يعطيك الصحة، مستشفى الملك سلمان بالقروان حمزة، شنو نعرفوا او النجم نعرفوا على المشروع هذايا، المعطيات اللي متوفرة عندك، شنو الاختصاصات في المشروع هذايا، شنو الاشغال اللي حكى عليها وزير التجهيز والانطلاق في الاشغال فوق الارضية باش تكون بداية من شهر سبتمبر. نحبوا ناخذوا عنده كل التفاصيل المستجدات والمعطيات لمشروع خليني نقول تصور أهالينا في ولاية القيروان قاعدين ينتظروا فيه اليوم.
3: تفضل. بطبيعة الحال بطبيعة الحال هو المشروع الحقيقة
1: لسمعك حمزة تفضل.
3: أكيد هو المشروع هذي مشروع مستشفى الملك سلمان الحقيقة حديث الساعة في ولاية القيروان، و خاصة طال الانتظار نتاعو منذ سنوات، وخاصة تعاقبت عليه برشا حكومات وبرشا وزراء من 2017 الحقيقة. احنا نقولوا بالمثل نتاعنا المليح يبقى او كل تأخيرة في أخيرة، وانا نخير المثل كل تأخيرة في أخيرة، لانه الحقيقة كل تأخيرة في المشروع ده يتطور المشروع. طبعا نفسر لك كيفاش يتطور المشروع. هو خلينا نرجع الساعة المبادرة لاقتراح المشروع ده اللي هو تقريبا من 2017. المشروع ده تقريبا حوالي 8 سنوات او اكثر بين الاتفاقيات والدراسات والاجراءات قبل ما يدخل لمرحلة الانجاز الفعلي اللي هو في ديسمبر او في جانفي 2000 وبين جانفي وديسمبر 2025 جانفي 2026. طبعا البداية الرسمية كانت في 27 جويلية 2017، وقعت تونس والسعودية اتفاقية هبة لتمويل إنشاء وتجهيز المستشفى العملاق هذا. خلينا نقول مستشفى عملاق، راهو يعني نحكيه على مش مستشفى فقط وإنما اللي هو راهو قطب صحي بامتياز في مدينة القيروان أو في ولاية القيروان ككل، ونحكيه على المستوى الوطني مش يشمل العديد من الولايات المجاورة المستنفع بالمشروع العملاق هذا الكبير. طبعا تم الإصدار الأمر الحكومي عدد 1095 لسنة 2017 المؤرخ في 5 أكتوبر 2017 المتعلق بإبرام مذكرة التفاهم الخاص بالهبة كما قلنا من الجانب السعودي والجانب التونسي. يعني شفنا حتى صور وضع حجر الأساس في قصر الرئاسة بين الجانب السعودي والجانب التونسي، مثلا السيد رئيس الجمهورية الراحل السابق الباجي قائد السبسي، والصورة ما زالت موجودة. ومنذ ذلك الحين أهالي مدينة القيروان ينتظرون على أمل أن يتم الأشغال في أقرب وقت في خلينا نقولوا المشروع العملاق في مدينة القيروان. نرجع لك بالنسبة للزيارة اللي أديها الأسبوع الفات أو الأيامات القليلة الفاتة
1: نهار الأربعاء 5 أوت.
3: أي أكيد هي أول زيارة رسمية، يعني لأول مرة زيارة رسمية من قبل وفد وزاري لموقع مشروع مستشفى الملك سلمان. خلينا نزيد نذكره في الموقع نتاعو اللي هو في القيروان الجنوبية، تحديدا في حي المنصورة أو ما يعرف بحي الوسطية، يعني جاي على طريق الحزامية على مساحة 14 هكتار، مساحة محترمة بالنسبة لتم اختيار الموقع والأرض اللي مش يتم بناء عليها المشروع العملاق هذا. نرجع في المراحل للمشروع. في 2020 في 27 فبراير تحديدا تم الإعلان عن توقيع عقود الدراسات الخاصة بالمشروع مع برمجة المستشفى هذا. كانت الطاقم تاعه تقريبا أكثر من 350 سرير. بعد التطور قالوا خنوسعوا فيه يكون أكثر من 350، يعني تقريبا 500 سرير. وحتى في الزيارة الأخيرة ما زال قاعد يتطور عدد السرير، قالوا ممكن حتى من 500 أكثر، يعني بين حدود 500 و700 سرير. يعني هذيك علاش قلت النقطة الإيجابية، نرجع للمثال قلت كل تأخيرة في آخره، كل ما يتأخر المشروع في الدراسات وغيره يعني فما تطوير في المشروع على مستوى التربة على مستوى المساحة على مستوى المعدات الموارد البشرية وغيره، يعني فما نقاط إيجابية في المستوى اللوجستية هذه الكل. كما قلنا اللي هو المشروع للأسف مشيت التعطيلات وتعاقبت عليها الحكومات والوزارات في الدراسات وغيره, خاصة في تحليل التربة في عدم التزام المقاولات بالمشروع هذا. كل خلينا نقوله بقوسين, درجتنا احنا جبت الترويحة بعض المقاولات, جبت الترويحة من المشروع هذا خاطر مشروع عملاق عملاق ومكلف, نحكيه على 450 أو بين 450 و500 مليون دينار.
1: مليون دينار هذه نحكيه على التقديرات بالنسبة لكلفة أو تكلفة المشروع هذا. نذكر مرة أخرى نحكيه على مشروع إنجاز المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقروان, واللي قلت أنه طاقة الاستيعاب إلى حدود اللحظة تنهز 500 سرير حمزة وممكن حتى توصل أكثر. وقلت أنه زيارة وزير التجهيز تقريبا هي أول زيارة رسمية لمتابعة المشروع هذايا وغيره في علاقة بالأشغال متاعه في علاقة وين وصل المشروع هذايا. حمزة شنو الاختصاصات اللي بشتكون موجودة في المشروع هذايا؟ رينا برشا مقالات وبرشا حديث في علاقة بالموضوع هذايا, نحبوا ناخذ من عندك تفاصيل إذا كان عندك. تفاصيل
3: أكيد جدا, هو كما قلت اللي هو قطب صحي خلينا نقوله للأمانة, يعني مش أبرز المكونات المعلنة بطبيعة المشروع هذا, هو أقطاب طبية وجراحية متعددة الاختصاصات
1: من بين الاختصاصات الكل تقريبا باش تكون موجودة في المستشفى هذا.
3: أي أسمى قسم الاستعجالي, قسم العمليات, أقسم الإقامة والاستشفاء, العيادات الخارجية, أقسم التشخيص والتصوير الطبي في عديد من المخابر, أقسم نحكيه أقسم راو أقسم الإنعاش والتخدير, خدمات طبية جمعية متخصصة, تجهيزات طبية وتقنية حديثة, ومن بينهم الأهم والأبرز اللي هو فيه قسم للحروق البليغة واللي هو مطلب أساسي في مدينة القيروان. هذا علاش الناس تستنى, خاصة تعرف إن نحن في مدينة القيروان للأسف للأسف وكما جل المناطق الحقيقة نسبة عمليات الحرق وغيره ولا الحرائق متعددة, وتعرف إشكال كبير برشا الحقيقة إذا لا قدر الله صار حريق أو واحد تعرض للحريق الحقيقة مشكل كبير لهنا في مدينة القيروان, ما يقولوش بلاصة ويستنوا باش يبعثوه للوحدة بن عروس للحروق البليغة. وعديت الحقيقة برشا تفاصيل في المكونات المشروع هذا على غرار قاعات الانتظار والأسانسير وغيره وغيره, يعني من البنايات اللوجستية. هو حسب ما قالونا في المشروع هذا اللي هو من أعلى الطراز, خلينا نقوله مستشفى ملك سلمان من أبرز المستشفيات في تونس على مستوى التقنيات العصرية الحديثة. هذا هو اللي قالون عليه في التصريحات الأخيرة. وقالون زيادة ما زاد فما برشا مفاجآت راو في نحن ونحكيه وعليش قلت لك راو كل تأخيرة في أخير دي منذك مثلا أو كل مليح يبتها خطر بحق راو كل مرة حاجة تنضاف كل مرة خطر فما يعني مكتب استشارات وما يعني فما الخبراء وغيرهم عن فما مكاتب أخرى كل مرة يقولوا عليش مثلا نزيدوا إضافة أخرى عن قسم إلى آخر فما حاجات يعني نجم تكون تتوفر فيها فما على المستوى الزادة حتى على المستوى التدليك على المستوى الاستشفاء الطبيعي وغيره وغيره وغيره من برشا حاجات الحقيقة من المأمول عشان يكون لدي في المستشفى الجامعي.
1: وهذا اللي نتمنى وهذا اللي نتمنى وحمزة الخلفي هو أي مشروع اليوم باش يفيد مواطنين من مختلف ولايات الجمهورية, خاصة كي نحكيه على مشاريع تهم قطاع مهم ومهم جدا, كي نحكيه على القطاع الصحي ونحكيه على ولاية القيروان اللي عندها برشا مطالب في علاقة بالبنية التحتية الصحية وغيرها من الجهات الأخرى. مهم جدا أنه يصير التقدم في إنجاز أشغال المشروع هذا. شكرا لك مرة أخرى حمزة على التدخل معنا. احنا نخرج معكم فاصل وبعد نرجو نكمل معكم قيد مواضيعنا واخبارنا لليوم. تفضل
2: هنا تونس بوبليسيتي. وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت, اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت, امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست, you can't resist.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار واربع وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من يستمع إلينا طوى وقاعد يتبع فينا، ومرحبا بجميع تعليقاتكم. هني قاعدة رفيها فيزا حبيب حمدي سامية، مرحبا بكم الناس الكل، مشكورين على تفاعلكم وعلى متابعتكم لينا. أكيد مازلنا موصلين معكم فقرة لغران ريكاب، ومازلنا موصلين معكم قيت الأخبار والمستجدات، وبش نحكي على موضوع من بين المواضيع عموما والملفات اللي طرحت نقاش وما زالت لليوم متواصل النقاش بخصوصها، موضوع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والمشاريع، واللي خلينا نقول النقاش هذا برز أكثر خاصة بعد الانقطاعات المتكررة اللي صارت في الفترة الأخيرة للتيار الكهربائي واللي شمل كل ولايات الجمهورية. وبدأ النقاش وقتها على الملفات هذه. مؤخرا شفنا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة كانت أطلقت مشروع الطاقة الشمسية الفولتو ضوئية اللي هو الشمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، هو بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، تقول في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. وإحنا باش نفهموا أكثر الموضوع هذا، وباش نفهموا هالمشاريع هذه شنو الفايدة منها، كيفاش النجمو اليوم من خلالها ندعموا الانتقال الطاقي ونحفزوا الاستثمار في الطاقات المتجددة. وإحنا حاضر معنا عبر الهاتف نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أحمد اللدوس. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، عايشك.
1: مرحبا بك، مشكور أنت على قبولك التدخل معنا. باش نبدأ معك مباشرة في صلب الموضوع أحمد اللدوس، ومشروع هذايا اللي أطلقته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، لو كنت حطنا نفهموا معك أكثر بحكم اختصاصكم ومتابعتكم للملف هذايا، المشروع هذايا كيف يمكن قراءته، السياق اللي جاء فيه، الأهداف التي جعلت أو جعل لأجلها، وباش ناخذ من عندك ساعة تفاصيل عامة في علاقة قراءتكم متابعتكم ليهم، بعد نرجع على تفاصيل أخرى. تفضل أحمد نسمعك.
2: بالنسبة للمشروع هذا الجديد اسمه شمس، هو الحقيقة جاء باش يلبي ما طلب أغلب اليوم التوانسة، يحبوا يركبوا طاقة شمسية، أو بالأحرى مقلقتهم فاتورة الضوء. خلينا نحكي معناه بالواضح، إذا كان المواطن في داره مقلقته فاتورة الضوء الصناعي ولا الحراتي زادة كيف عنده معناه فاتورة الضوء اللي هي معناه رزينة في معناه في ستركتور دوكو متاعه، الفاتورة هذه تقام مقلقته. بالنسبة للمواطنين في المنازل متاعهم تم مشروع اسمه من برسول إليك، اللي أغلب الناس يسميوه من قرض ستيك، يعني المواطن في داره النجم يتم مع آلية اليوم تسمح له أنه يركب طاقة شمسية من غير ما يدفع من جيبه. يعني ثم الآلية هذه أنه الستيك عن طريق بنك خاص تأخذ الفلوس من عند البنك، تخلص الشركة والمواطن يرجع الستيك، والستيك ترجع للبنك. هذه آلية قديمة موجودة من 2010 تقريبا أو 2009، وهي الحقيقة هي السبب أنه اليوم عدد كبير جدا من المنازل قادم يركب. أغلب اليوم المحطات المنزلية تتمتع بالآلية هذه متاع التمويل، ولكن الشركات مثلا الشركات كسوة كبرى ولا صغرى ما عندهمش مآلية. يعني اللي حب يركب طاقة شمسية هو شركة يزمي يركب على كيسته أو يشوف البنك متاعه. بالنسبة للشركات الكبرى صحيح عندهم البنوك متاعهم وعندهم آليات التمويل وعندهم خطوط التمويل، ولكن عموما تبدأ الخط التمويل هذايا يحب يخليه للنمو متاع الشركة، يعني يشري بيه ماكينات، يشري بيه سلعة، يشري بيه واضح ما يحبش يحطه في معناها في الطاقة الشمسية ذكرته. وحتى اللي ينجم يخصص جزء من الخطة التمويلي ديما تقعد مثلا تاع التسقة ديما تقعد رزينة الحقيقة، يحبذوا ديما انه الفلوس تدور في حاجة تدخل فلوس واضح. وعندك شركات صغرى للأسف ما عندهمش معنى خطوط التمويل، يعني هو اصلا معنى تلقاها ورشة متاع نجارة مثلا تلقاها معنا موش بنكابل، كيمش الباك يقول لها اعطيني قرض تقول له اعطيني معنا زمان حقيقي، معنا اعطيني معنا جارونتيري الارض والعقار اللي غادي يصير اغلب البلوكاج يصير غادي دكور. دونك هذوما فئات كبار استهلاكهم كبير برشا في البلاد، واضح نتاع معناتها نتاع كهرباء، ولكن تركيبهم للطاقة الشمسية معناتها متعثر جدا مقارنة بال بال بالتركيب المنزلي. في هذا الإطار توا جاء المشروع هذا، مشروع الشمس هذا هو جاء مش يحل المشكلة نتاع التمويل لأصحاب الشركات الكبرى والصغرى الكل. واضح معناتها كيفاش هذا؟ من ناحية مش نحاولوا توا نشوفوا خط تمويل انه يعطي الفلوس للشركات هذه بدون ضمان، يعني عباره مش يتم احداث فوند غارونتي صندوق ضمان او حاجه هكا، يعني هو اللي يضمن الشركات هذه اللي تحب تركب طاقه شمسيه من غير ما صاحب الشركه او الورشه يكون مجبر انه يحط داره او ارضه ضمان. من ناحيه اخرى مش نحاولوا زاد نشوفوا مساله التسبقه هذه،
1: مسألة التسبقة نرجعوا لها. أحمد الدوس ذكر نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة حاضر معنا عبر الهاتف. مسألة التسبقة احنا وصلنا لمسألة التمويل عموما ونحكيه على مشروع شمس هذا اللي أطلقته مؤخرا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. نرجو نخدم من عندك أكثر تفاصيل أحمد الدوس، ولكن فصل صغير ورجعي تفضل.
0: هنا تونس
3: Publicité. من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%، غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
0: كل سبت وحد من نص نهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار 31 دقيقة، وبش نوصل معكم طبعا الملف اللي طرحناه معكم توا من بين أبرز الملفات اللي مطروحة على المستوى الوطني والنقاش حولها وفي علاقة بها. نحكيه على ملف الطاقة المتجددة، نحكيه على ملف الطاقة الشمسية، ونحكيه على مشروع الشمس اللي أطلقته مؤخرا للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. ونذكر احنا حاضر معنا توا عبر الهاتف نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقة النظيفة أحمد اللدوس، اللي وصلت معك قبل الفاصل لمسألة التمويل وصلت معنا للتسبق. تفضل نسمعك.
2: بالضبط كما قلنا بكري من المشكل الأول هو مشكل الضمان اللي هو تقريبا مش يتم ما توفيره. المشكل الثاني مشكلة التسبقة، ولهنا ثم حديث أنه احتمال الصندوق لفتيوس صندوق الانتقال الطاقي تقريبا اسمه هكا بالمنطقة العربي هو اللي ينجم يتكفل بالعملية دي متى تسبقى، فهمت؟ وهذا يتوى ديما نقول لك هي مازال فكرة، مازال معناها مشروع مش يتم العمل عليه في الأشهر القادمة. مش كثير باش جلسات مع البنوك، مع الشركات، مع شركات الطاقة الشمسية، مع الإدارات المداخلة الوزارة والاستاج ولا غيره، باش في في في في في نهاية العام هذا وفي ما بداية الوحدة السنة المقبلة تم معنا بالورد الوحدة الأفكار هذه تولي معنا كل شيء واضح بطريقة تحفز الشركات وأنهم يركبوا طاقة شمسية ويتجاوزوا خاصة الوحدة معنا عراقيل التمويل هذه.
1: واضح. نذكر حاضر معنا أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة. أحمد نحب نختم معاك بسؤال في علاقة بالمشاريع عموما اللي اليوم قاعدة تصير في قطاع أو في مجال الطاقات المتجددة. رجعنا كنت فكر كنت حاضر معنا حتى في حصة سابقة هوني وفي برامج أخرى، وحكينا على الإشكال وحكينا على الاستثمار في الطاقات المتجددة كيفاش لازم يكون في وفق أي آليات وفق أي طرق اليوم وكيفاش لازمها تكون المسألة مؤطرة بالقدا، وأحكينا كيفاش أنه لازم يصير التحذير حتى بعد خلينا نقوله اللي صار في الفترة الأخيرة. اليوم اللي نجاح مشاريع اليوم في الطاقات المتجددة واللي ترجع خلينا نقوله كان بالنقاط الإيجابية اليوم على البلاد ويكون الاستثمار فيها بالحق معناها كما نقوله كما لازم يكون، شنو هو المطلوب اليوم أحمد الدوس؟
2: هو الحقيقة يقصد نشوفه الشيء اللي صار في الصيف هذا حقيقة شيء سيء جدا جدا جدا. كان من صورة البلاد ومعنا من غير ما نقعد نحكي برشا في الشيء اللي صار، لكنه يعني تقريب ثم ما إجماع أنه هذا سيناريو ميزمش لكن عاود نشوفوه الواحد الصيف الجاي. معناها ولكن التحدي كبير، يعني تقريبا كمية الكهرباء اللي مطالبين معناها نوفرها معناها كمية كبيرة. أكيد الطاقة الشمسية تنجم تكون جزء من الحل وليس كل الحل، تنجم تكون هي معناها جزء هام أيضا معناها من الحل لو بطبيعة الحال ننظروا لها كيما معناها المشروع هذا شمس اللي جاي باش يحاول يلقى حلول للشركات. ثم زاد حتى توا نحكي لك اليومي نتاعنا معناها الناس اللي مشتركة في المنازل نتاعها وغيره. الحقيقة ثم بعض الديستريك نتاع ستيك اللي تلقاهم معناها متجاوبين وتلقاهم، ولكن ثم زاد البعض تلقاه معناها بالنسبة ليه الطاقة الشمسية مش أولوية نظرا انه يقول لك عندنا معناها برشا مشاكل. فلو معناتها ما تتضافر كل بعض الجهود تستهدف في الوزارة في التحكم في الطاقة واحنا كشركة خاصة والمواطنين والشركات اللي حبوا الطاقة الشمسية، لو الناس كل سنة هذا واحد العام هذا لو تتنحى كل واحد العراقيل احتمال نجموا نركبوا معنا كمية معنا كبيرة برشا نجم حتى تفوت الواحدة من عقود اللزمات اللي تم إمضائهم في شهر أبريل الفارط، واللي احنا الحقيقة كان عندنا منهم موقف انه علاش نجيبه في الأجنبي ونقضوا ما نعملوا عليه باش في الاخر بكل اخذ الشيء اللي صار. يعني ترجع عندي البرنامج نتاع معنا وزاره الصناعه معنا المفروض الصيف هذا يكونوا الاجانب مركبين 2000 ميجا، للاسف هم معنا مركبين كان 200 كهو. فاحنا للاسف التوجه القديم راهن على شركات اجنبيه اللي هي معنا بالنسبه لها تونس ماهوش سوق، يمكن ما نعرفش علاش، ولكن في الاخر ما جاوش ركبوا. في المقابل ما وقعتش الاستماع او التفاعل اللازم مع الشركات التوانسة باش ينحيوا لهم العراقيل باش يركبوا. اليوم من الحمد لله عندنا من القطاع هذا اللي لو كما قلت لك بكري لو ما تضافر كل الجهود قادرين انه منا للعام الجاي نجم نركبوا حتى 500 ميجا.
1: اللي بتبيع قادرة
2: تنقص الحدة متاع القطاعات يعني.
1: واضح، شكرا لك مره اخرى احمد الدوس نائب رئيس المنظمه التونسيه للطاقات النظيفه على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. واحنا مازلنا مواصلين معكم فقره لوغرون ريكاب ومازلنا باش نوصل معكم طبعا بقيه المواضيع والاخبار من موضوع الطاقات المتجدده والطاقه الشمسيه وغيره من النقاش اللي صار في علاقه بالملف هذا. نعرفوا ايضا من بين القطاعات الاخرى اللي مهم جدا دائما نرجع على الاخبار على المعطيات على التفاصيل اللي متعلقة بها، ونحكي على قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك اللي هو قطاع مهم ومهم جدا. نحكي على قطاع بلغت قيمة الصادرات امتاعه 329.1 مليون دينار خلال السداسية الأول من عام 2026. لأكثر تفاصيل عن بقية الأرقام المعطيات كمية اليوم اللي قاعدين نصدروا فيها شنية أبرز الأسواق اليوم اللي تجي في صدارة التصدير وغيره، الأسواق الواعدة اللي قاعدة ترهن عليها تونس. لأكثر تفاصيل ومعطيات حاضر معنا احنا صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية. سي صالح أهلا وسهلا ومرحبا.
4: أهلا وسهلا ومرحبتين، صباحكم بالخير إن شاء الله، صباح الورد لكم أختي الغالية.
1: مرحبا بك سي صالح.
4: عايشك.
1: مرحبا بك انت يا سي صالح، يعطيك الصحة، مشكور على قبولك التدخل معنا. وقت اللي نسمعوا المبلغ هذية والقيمة المالية هذية سي صالح نفرحوا برشا، وقت اللي نلقاو 329.1 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2026، وهوني نحكيو على القيمة المالية لصادرات قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك كما قلت في الستة أشهر الأولين من عام 2026. نحكيو على قطاع خلينا قولوا على مستوى الأداء التصديري مهم ومهم جدا، رغم أكيد جملة التحديات المطروحة وربما الإشكاليات وغيره. نحب ناخذ من عندك أكثر تفاصيل، ننطلقوا من الرقم هذا ومن بقية الأرقام والمعطيات اللي متعلقة به، وشنية ربما اليوم الأسواق اللي دي في صدارة اليوم اللي تصدر لها تونس، وشنية الأسواق الواعدة واللي قاعدة ترهن عليها تونس اليوم؟ تفضل سي صالح نسمعك.
4: والله بالنسبة لقطاع الصيد البحري معناته تونس يحتل المرتبة الثالثة من حيث التصدير الأول، هو معناه زيت الزيتون وبعد التمور بعد قطاع الصيد البحري. قطاع الصيد البحري سجل سنة 1025 مليار، معناها قيمة التصدير معناها بتاع قطاع الصيد البحري، والسداسي الأول من سنة 26 أزيد من 300 مليار. الكل هذا يرجع معناها قطاع هام وقطاع استراتيجي بالنسبة معناها الدولة التونسية ككل، معناها قطاع الصيد البحري، والكل فيه هذا يرجع الرب سبحانه وتعالى وإلى مجهود قطاع الصيد البحري والبحارة والرباب من بتاعنا. احنا في تونس عندنا من أحسن الربابنا وقاعدين نخدموا معناها في خدمة قانونية، وقاعدين دو معناها والاتفاقية ما بين تونس والاتحاد الأوروبي، وخاصة معناها في قطاع الصيد البحري هي معناها اتفاقية ممتازة وممتازة جدا، وقاعدين نخدموا ونصلي على النبي معناها الإنتاج بتاعنا خاصة القشريات كل فيه تمشي للتصدير.
1: اي نحكيو على القيمة المالية، حجم الصادرات قديش الكميات سي صالح؟
4: والله هو حجم الصادرات ولا ندمي 25 معناها 866 مليار، لكن
1: لا مش نحكي على القيمة المالية، نحكي على الكمية سي صادق سي صالح.
4: هو معناها مئات من الأطنان من من الحوت معناها نجم نقول منتوج المؤد للتصدير، لأنه احنا توقيع عن المراكب نتاع الصيد والشر، المراكب اللي هي معناها عندها لاغريمون مؤدة للتصدير والمراكب مؤدة للإنتاج المحلي، مع نجم تقول التقرير متاع معناها كمية المنتوج للتصدير راي ما تخرجلكش في السيزون الأولى من عام، تخرجلك الربان متاع وزارة المالية وزارة التجارة فانتمي كأمنو بسيبتني عضو من السدارة معناها في المجمع المالي المشترك خدمة الصيد البحري، الربان فين يجينا؟ يجينا فانتمي يعطيك عام كامل شنو تونس
1: قديش؟ قديش؟
4: قديش؟ ما بين 24 و 25 و 26 احنا وقتل نجيو سنة 26 سيزون الأول نلقاو قيمة معناها التصدير أزل من 300 مليار، معناها عام يبشر بكل خير بإذن الله سبحانه وتعالى
1: إن شاء الله. الأسواق اليوم اللي ربما تجي في صدارة البلدان أو الوجهات اللي قاعدين نصدروا لها، وشنو الأسواق اللي ربما لازمنا نرهنوا عليها في المستقبل سي صالح؟
4: والله يا أختي الغالية احنا معناها كدولة تونسية وكل شيء معناها الأسواق اللي ربطنا بها معلاقة كبيرة برشا، ونجم تقول 85 إلى 90% من الإنتاج بتاعنا يمشي للتصدير للدول، هو الاتحاد الأوروبي.
1: الاتحاد الأوروبي أي هو دونك دول الاتحاد الأوروبي في صدارة الدول اللي نصدروا لها اليوم في
4: معناها 85%، لكن معناها قاعد اليوم وزارة التجارة ووزارة الفلاحة وكل شيء عاملين مجهود باش تحللنا أسواق أخرى، وخاصة معناها في إفريقيا وخاصة في أمريكا، لأنه الإنتاج بتاعنا سبحان الله معناها النوعية متاع الأسماك متاعنا المصدرة معناها نوعية خاصة برشا، معناها حوت نسمح برشا نقوله باللغة الدارجة.
1: باهي سي صالح، نعرفوا انه قطاع كما غيره من القطاعات نعرفوا انه عنده مكانه تصديريه مهمه جدا، هو في المرتبه الثالثه في المنظومات الفلاحيه بعد زيت الزيتون وبعد التمور من حيث التصدير والعائدات الماليه. هل فما ربما خلينا نقولوا بعض التحديات او الاشكاليات اللي قاعد يواجه فيها القطاع هذايا، واللي من خلالها تحبوا انه يصير طرحها وتحبوا انه يصير الحل متاحة اليوم سي صالح؟
4: والله يا أختي الغالية هو قطاع الصيد البحري ككل قطاعات قطاع الفلاحة والصيد البحري معناه يعاني ويعاني ويعاني من عدة مشاكل من عدة مشاكل معناه، وتقدمنا بعدة مراسلات إلى وزارة الفلاحة لتنظيم ندوة وطنية معناها يحضرها كل الأطراف وكل الوزارات المعنية لحل هذه المشاكل، لكن للأسف التام لا أذن صاغية، ورغم عندنا مشاكل كبيره برشا وقطاع.
1: شنو هو المشاكل هذيا سي صالح؟ على الاقل اكبر المشاكل او الاشكاليات اللي رسلتوا من خلالها سلطه الاشراف وصلت الاشراف.
4: التغطيه الاجتماعيه للبحاره نتاعنا، الاشكاليات التزويد بالمحروقات، تزويد بالمحروقات زاد حاجه كبيره برشا، الاشكاليات معناها في سعر في ارتفاع سعر المعدات بتاع الصيد البحري، مثال كعبه خفاف كان كعب 10 فرنك اليوم صبح كعب 30 دينار، معناها زيادة بالتاثيرية بالمئة. إذا كانك أنت تحب قطاع يصدر لك ويدخلك الدفيس لتونس ويدخلك معناها العمل الصعبة وقطاع واحد وكل شيء، إذا كان ما نعبلوش ندوة وطنية ونحط يدينا حد نجم ونعبلو كوزارة فلاحة كاتحاد كوزارة مالية معناها، ولا أذان صاغي من السيد معناها وزير الفلاحة باش يحل الإشكاليات هذه، معناها أنا حاجة توجاني على أنا كربان سيد بحري قطاع بتاعنا وعد قطاع السيد البحري وعد وقطاع معناه هام وهام جدا للدولة التونسية. ونزيد نعطيك حاجة، والله رني دميتان لو ما كانش قطاع الفلاح والسيد البحري من زيتين والتمور والواحد معناه تعرفوا فترة هذيك الاقتصاد بتاع تونس كيفاش وشكون قد الاقتصاد هو قطاع الفلاحة، ومعناه ويزم تكون في مجلس النواب في رئاسة حكومة رئاسة جمهورية وزارة الفلاحة وزارة السيادية، لأنه الأمن الغذائي من يجي؟ يجي من الفلاح والبحار. اليوم أنا كرئيس اتحاد جاوي نطالب حاجة برك سلطة صرف وبكل لطف، هو تنظيم ندوة وطنية، هات نقعدوا مع بعضنا ونشوف شنو الإشكاليات بتاعنا. عندنا مريض باش ما نداوهوش ونجيبوا له سبوق ونداويوه خليوه يموت. احنا اليوم القطاع بتاعنا قاعد يحتضر قطاع السيد البحري من عدة مشاكل، وعملنا عدة مراسلات لكن للأسف التام وزارة الفلاحة لا حد ما جاوبتش معنا،
1: وان شاء الله صوتكم يكون وصل. شكرا لك مره اخرى سي صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجاوي للفلاحه والصيد البحري بالمهديه على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. دونك هذه تشخيصكم لواقع القطاع شنو ابرز الاشكاليات والتحديات، ان شاء الله يصير التفاعل معكم. احنا نخرجوا فاصل تسمعوا معنا ادم وبعد نرجع نكملوا معكم فقره بالارقام مع زميل نور الفارسي.
0: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
5: ببليسيتي
6: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
7: بينجو
6: سفرناش بلوش
8: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا بتاع أريدو، شارجي بألفين والأكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليك على اليا اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
9: أريدو طور عالمك.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
3: نص نهار وخمسين دقيقة، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتبعوا فينا توا. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا باش نوصل معكم طبعا بقية الفقرات المواضيع والأخبار، ومباشرة نمشيوا لفقرة بالأرقام.
2: بالأرقام
3: كالعادة مع الزميل نور الفارسي، ولكن مش من الاستوديو بتاع تونس، حاضر معنا مباشرة من استوديو صفاقس. نور أهلا وسهلا ومرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام، تحياتي ليك وكامل أعضاء الفريق اللي معاك واللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. نبدأ ابتسام طول ندخل في صلب الموضوع، ولا عندك إضافة أخرى ولا حاجة، ولا تحب تسأل شنو تقص في صفاقس كذا ولا
3: قل. نتصورها سخونة ولا نور؟
4: سخونة كما في تونس بريسك، نفس الطقس
3: ونفس الطقس، ردوا بالنا على رواحنا، شمس وسخانة ونشرب برشا ماء، وإن شاء الله ربي يحفظنا للناس كل. وتحية من خلالك إلى كل المستمعين وأهالينا في ولاية صفاقس واللي تبعوا فينا طبعا في ولاية صفاقس، تحية ليهم. واليوم يظلي باش تحكي لنا على صدر الرغاي، انطلاق الاستغلال باش يكون عام 2031 نور بطاقة 30 مليون متر مكعب، ومعك التفاصيل تفضل.
4: هذاك هو ابتسام، رقم يجينا كما قلت أنت من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مشروع سد الرغاي، ضمن برامجها هذية لتدعيم الموارد المائية قبل ما تواكب معتمدية غار ديماء وسلطات جهوية مراحل انطلاق الأشغال ميدانيا. وينتظر أنه السد هذية ابتسام يوفر طاقة تعبئة تناهز 30 مليون متر مكعب على امتداد 250 هكتار في إطار تحقيق الأمن المائي لحوالي 100 ألف ساكن، علما وأنه ابتسام حسب تقديرات المعهد الوطني الأحصاء سنة 2025 عدد سكان معتمدية غار الدماء من ولاية جنتوبة عنا حوالي 62,280 ساكن، يعني أكثر من 62,000 ساكن عفوا، مع العلم أنه زاد سكان ولاية جنتوبة نظموا في تاريخ 17 جويلية 2025 وقفة احتجاجية وقاموا بقطع طريق الرابطة بين جنتوبة وغار الدماء في إطار التعبير على غضبهم إزاء الشح المائي اللي تعاني منه المنطقة. في الإطار هذا ابتسام اتصلنا بمهندس المياه والنشط محمد صالح قليد اللي أكد أنه سد الرغاي باش يساهم في تأمين التزود بمياه الشرب والتخفيف من الضغط على الموارد المائية في الجهة، وأشار أنه في المقابل أنه المشروع هذا في المقابل رغم أهميته ما ينجمش يكون الحل الوحيد لأزمة المياه، بل يندرج ضمن جملة من الإجراءات الضرورية المواجهة.

0: معناها النقص في مياه الشرب.
1: وفي انتظار ابتسام دخول سد الرغاي حيز الاستغلال، يبقى التحدي المطروح هو كيفية سد الهوة المائية خلال السنوات القادمة. حسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة، بلغت نسبة امتلاء السدود التونسية 37.2% بتاريخ 3 جويلية 2025، مع تسجيل تراجع في الإيرادات المائية بنسبة 45.5% مقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات الأخيرة، وهو اللي يعكس استمرار الضغط على الموارد التقليدية. وفي هذا الإطار أدرجت وزارة الفلاحة ابتسام ضمن استراتيجية المياه في أفق 2050 حلول موازة من بينها تثمين المياه المعالجة وتحسين مردودية شبكات المياه، وهو اللي أشار له محمد صالح قليد، اللي أكد على ضرورة تكثيف حفر الإبار العميقة بالمنطقة. نسمع أكثر شنية قال.
0: بطبيعة الحال فما عديد الحلول. أول حاجة معناها الحفريات، يعني إنجاز معناها حفريات معناها أبار عميقة أخرى للجهة هذيك، وخاصة معناها الجهات الموجودة في موتنبيت في ولاية جندوبة وكذلك حتى ولاية الكاف، ولما لا معناها التفكير، خاطر فما دراسة منجزة التفكير في جلب مياه سد بربرة اللي هو موجود بطاقة تخزين تقريبا حوالي 60 مليون متر مكعب، لما لا معناها جلب المياه هذه معناها لتخفيف من عبء مياه الشرب في الجهات هذه.
1: في نفس الإطار ابتسام، أبرزت دراسة المرصد التونسي للمياه أنه أكثر من 3000 تبليغ تم تسجيله حول مشاكل في النفاذ للماء، ما بين 170 تحرك احتجاجي على المستوى الوطني، وفي جندوبة وحدها تم تسجيل 38 تبليغ خلال جوان و46 تبليغ خلال جويليا، فيما شهدت الجهة احتجاجات فعلية بسبب انقطاع مواد الشرب. أعلن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة أنه الفلاحين يواجهوا أزمة حادة بسبب تعليق التزويد بمياه الري وتأخر الري، ووصفت الوضعية بأنها غير مسبوقة مع تسجيل أضرار كبيرة في الزراعات الكبرى، وخاصة نحكي على الحبوب. وحمل الاتحاد المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مسؤولية عدم توفير مياه الري، وطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ المحاصيل. في المحاصلة ابتسام، مهندس المياه محمد صالح القليد يشوف أنه سد الرغاي باش يكون عنده تأثير إيجابي على المناطق المجاورة لجبل الرغاي وولاية جندوبة. نسمع أكثر تفاصيل شنية قال.
0: السد هو ديما معناها يفيد سواء الأراضي الفلاحية معناها بالسقي يعني بالمناطق السقوية بعده، وكذلك معناها إذا كان معناها فما معناها يقع تنقية المياه هذيك واستعمالها للمياه الشرب. ديما السد المناطق اللي بعده الكل معناها تنتفع به، ولاحظنا كونه معناها نفس المثال معناها سد سيدي سالم اللي هو أكبر سد في ولاية باجة، فيما المناطق اللي بعده معناها تنتفع سواء من مياه الشرب وإلا من مياه الري، ولاحظوا معناها سد سيدي سالم تنتفع حتى معناها ولايات تونس الكبرى وكذلك حتى الوطن القديم في مياه.
1: ابتسام، العمل هذا ساهمت في الخدمة متاعه معنا، ومعناها ساهمت في إنجازه المدربة شيما الحزي، تحية لها.
2: باهي، تحية لها نور، تحية ليك وتحية لكامل الفريق كالعادة اللي يأمن الحصة هذية في الأعداد والتنسيق وطرح مختلف المواضيع طبعا اللي تهم المواطنين التوانسة واللي تسألوا عليها. شكرا لك مرة أخرى نور فايز، تكون حاضر معنا زادة آخر الحصة في فقرة جيوبوليتيك. احنا أكيد ما زلنا باش نوصل معكم بقيت الأخبار والملفات والفقرات. نخليكم توا فاصل بعد تلقاء زميلتنا سحر بن بلقاسم في موجز لأهم الأخبار، ونرجع نكمل معكم بقيت مواضيعنا لليوم.
3: هنا تونس.
4: Publicité.
5: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل، ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متزارو اي سور متزاروميلانو.com. متزارو ميلانو، العلامه الاولى في تونس.
6: بوف، كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
8: اكتيف سيفك سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: وريدو، طور عالمك.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان اف ام صوتكم
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز الوحيدة بعد زوال ديوان اف ام على السمع رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معاذ الشريف يدعو إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية معتبرا أن التنقيحات السابقة غير كافية ولم تأخذ بعين الاعتبار التطور المجتمعي والفضاء الرقمي ودعا رئيس الجمعية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء دعا إلى ضرورة أن تطلع الدولة ومختلف الجهات التي تعنى بالطفولة بحماية الطفل من مختلف الانتهاكات مطالبا بمزيد دعم حقوق الطفل عبر إطار تشريعي يحميه من التهديدات الخارجية وتعزيز دور الأسرة في الإحاطة والمرافقة. عدد من المحكومين يشاركون في حملة لتنظيف أحد شواطئ جزيرة جربة وذلك في إطار تنفيذ العقوبة البديلة وفق ما أفاد به مشرف مكتب المصاحبة بمدنين محمد بخوش في تصريح لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فهم مبينا أن حملة تنظيف الشاطئ تندرج ضمن مقاربة إصلاحية تهدف إلى تجنب إيداع الأشخاص بالسجن وتعويض العقوبة السجنية في الحالات التي يسمح بها القانون بالعمل لفائدة المصلحة العامة.
3: بالنسبة للحملة نتاع النظافة اللي تمت بجزيرة جربة هي مقاربة إصلاحية إنه معناتها في عوض يتم إيداع الشخص بالسجن يولي يتحكم بحكم بالعمل لفائدة المصلحة العامة والحكم هذا ينفذه مكتب المصاحبة إنه احنا نركزوه معناتها حسب الاختصاص نتاعه وحسب حاجيات المؤسسات العمومية معناتها شنو تطلب معناتها يتم تركيزه بأحد المؤسسات العمومية. احنا نخدمه بدون بروسيدير عندنا سراح الشرطي المقترن بالعمل في هيئة المصلحة العامة اللي هو يتم إيداعه بالسجن ومن بعد يأخذ سراح شرطي مقترن بالعمل في هيئة المصلحة العامة وحكم بالعقوب البديل والعمل في هيئة المصلحة العامة وهذا في الجناح والمخالفات البسيطة مش معناتها القضايا كل تشملها محدد بالقانون معناتها.
2: وفي أخبار العالم موقع المرشد الإيراني يكشف أن الرئيس الإيراني التقى المرشد مجتبى خامنئي وبحث القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد والاحتياجات المعيشية ومشاكل البلاد والظروف الناجمة عن الحرب وتناول اللقاء المرحلة المقبلة والتطورات العسكرية. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول إن تل أبيب ترفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة التي قدمها مجلس الأمن وأنها لن تنفذ أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن القاسم وعودة إلى هنا تونس في أمان الله.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع. تحية لكم وما كنتوا موجودين وتابعوا فينا، وإحنا أكيد ما زلنا موصلين معكم بقية الأخبار الفقرات والمواضيع، ومباشرة مشيو معكم لفقرة في الجهات.
0: في الجهات،
1: وكما كل مرة نهزوكم لولاية من الولايات، ونعود نذكر فيه كل مرة أنه نختار جهة من الجهات اللي نحكي فيها على المشاريع المعطلة أو المتعثرة. نحاول نوصلكم صوتكم دائما على أمل أن يصير التفاعل مع مطالبكم، وبش نهزوكم الولاية سيدي بوزيد، ونحضر معنا عبر الهاتف النائب في البرلمان عن الجهة خالد حكيم. مبروكي سي خالد، أهلا وسهلا ومرحبا. سي خالد مرحبا، نسمعوا فيك. ذكر نحكي في فقرة في الجهات، وحاضر معنا عبر الهاتف به عطا يعودوا يتصلوا به زملائنا في الأعداد. حاضر معنا النائب خالد حكيم مبروكي عن ولاية سيدي بوزيد. سي خالد مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكيف مستمعي ديوان أفان.
1: مرحبا بك سي خالد، مشكور انت على قبولك التدخل معنا. ونحكي المرة هذه حابين نركزوا في فقرة في الجهات الموسم هذا سي خالد على المشاريع المعطلة أو المتعثرة، والمشاريع التقدم اللي على مستواها ما هوش كبير برشا. ونعرفوا أن ولاية سيدي بوزيد كغيرها من الولايات اللي طالبة التنمية اليوم، وطالبة المشاريع، وطالبة عدد كبير من المسائل اللي باش تحسن الوضعية فيها. وانت حاضر معنا باش ناخذ من عندك فكرة سي خالد على أبرز المشاريع المعطلة واللي أهلينا في سيدي بوزيد قاعدين يطالبوا بإنجازها وأنها تكون موجودة على أرض الواقع. تفضل نسمعوك.
2: مرحبا بك. هي عديد المشاريع المعطلة وعديد المشاريع هي اللي تخص مدينة سيدي بوزيد، بالأخص ولاية سيدي بوزيد، خاصة على مستوى التنمية. هو أهم مشروع اللي هو تعطل برشا من 2012-2013، اللي هو مشروع سوق الانتاج، منصة الانتاج اللي هي معناها كانت تكون قطب معناها اقتصادي كبير برشا، ويحدث معناها مواطن شغل كبيرة برشا. ولاية سيدي بوزيد كما تعرف ولاية سيدي بوزيد تمتاز خاصة بالقطاع في القطاع الفلاحي. معناها هذه معناها هو أول مشروع يلزم معناها التسريع في الإنجاز متاعه. أبارامو ثم كانت تمويلات موجودة، تعطلت تمويلات، إن شاء الله الوظيفة التنفيذية تأخذ بعين الاعتبار وتقدم شوية في التمويلات نتاعها.
1: تفضل ميساج واصل.
2: عنا كذلك المعهد الإقليمي اللي هو كان في موجود قبل في معناها مبارك مع السيد وزير التربية السابق والسيد وزير الشباب والرياضة، يتقدم برشا اللي هو ما يطلبش تمويلات فلوس معناها كبيرة، اللي هو لازم معناها عن موجود ابن خلدون اللي هو جاهز كان يكون معناها من غير حتى تمويلات كبيرة ينجم يكون معهد إقليمي للرياضة في سيدي بوزيد، لأنه أنا على الأقل تكريم الرياضيين متاعنا اللي متاع سيدي بوزيد اللي يعرفوهم كما بوزيد كما سي عبد السلام معوني كما عديد الرياضيين على المستوى العالمي، الناس منتقدموا أكثر عنا لديه فضل عليه في سيدي بوزيد، ينجم يقدمونا الإنفاء للدولة التونسية ويرفعوا الراية التونسية.
1: سي خالد، فمش مشاريع أخرى اليوم وانت حاضر معنا عبر الهاتف ومن ديوان فام تحب توصلها، مشاريع أو ربما مشاريع تحبوها زادة تكون يصير التنفيذ متاحها، أو مازالت ربما حتى الحديث بخصوصها مش صاير وتعتبروها أولوية اليوم للجهة؟
2: هما هي المشاريع عديدة، التمويلات مع المشاريع معناها عديدة، خاصة احنا تحت مع المشاريع اللي تم البنية التحتية من من الطرقات خاصة المسالك الريفية، خاصة الماء الصالح الشرب اللي هو اشكال كبير اللي نحن كما تعرف سيد بوزيد منطقة بامتياز حية والماء موجود عنا، لكن معناها ما عندناش صالح للشرب. هو معناها ما حبيش عنا عديد المشاريع المعطلة كيما في في مشروع الرفاع اللي هو أكثر من 20 مليار اللي معطل من 2014-2015. كذلك عندنا مشروع سيدي خليفة اللي هو معطل. عديد اللي هي إشكال كبير نحن عناها في تغيير القانون متاع الجمعيات إن شاء الله لوزارة الفلاحة. عنا
1: باهي سي خالد يظهر لي فما مشكلة في الريزو هذاك، عليه صوتك مش واضح بالكدا، ما نعرفش لو كنت نجم تبدل شوية البلاصة باش يكون صوتك واضح، وباش مطالبكم ومطالب أهالينا في ولاية سيدي بوزيد توصل لسلطة الإشراف للتفاعل معها. ذكر احنا نحكيه على المشاريع المعطلة العمومية، نخليك تواصل فكرتك سي خالد تفكر تفضل.
2: كذلك عندنا مشروع سيدي خليفة اللي هو دراسة تمت نتاعو مع صالح الشرب لحد الآن التو ما تم تنفيذه، كان المشروع مقدر بمليار و700 تو قدر معناه التقديرات نتاعو أكثر من 7 مليارات. يظهر لي الدولة مش صعيبة عليها باش تشرف 100 عائلة، هذه معناها من أساسية. عندنا زادة هو الوحيد اللي صار التقدم في سيدي بوزيد صحيح في المجال الصحي أنه تقدمت سيدي بوزيد ومشاريعها قاعدة تمشي بنسيق بلوش بطيء. كذلك عنا المشاريع برشا اللي نحكي لك عنا ملعب الإشكال. عنا جمعية رقاب مبروك عليها الصعود، اللي هي جمعية رقاب معناها تعتبر قطب من الأقطاب الموجودة في سيدي بوزيد مع مران اللي ما عندهاش ملعب. الملعب فيه إشكال عنده أكثر من 10 سنين، فيها أكثر من 400 مجاز، معناها معناها حالة ما نقف تاني منطقة ما نجموش باش تسيب التنشيط هذاك معناها الوارد معناها يلزم تدخل من السلطة العليا اللي معناها باش نجمو نحلو الإشكال هذايا نتاع الملعب الرياضي. عندنا زادة أولاد حفوز هي قطب فلاحي بامتياز، علاش لا ما يكونش فيها بنك عمومي، لأني تعرف من أكثر المناطق هي ساهمت خاصة في ثورة فرنسية، معناها نجمو على الأقل نكافئوها شوية باش على الأقل معناها نعملوا حاجة هذه، لأني قطب فلاحي كبير نعاونوهم وكل شيء نوقفوا معهم إن شاء الله. تدخل سريع من السلطة باش يكون بنك عمومي، لأنه تعرف حتى التنقل شركة النقل بسيدي بوزيد اللي هو مطلب رئيسي للولاية سيدي بوزيد، مش معقول أنه ولاية فيها 500,000 مواطن، أكثر من 14,000 مواطن دية، 14 مواطن دية، 17 بلدية، ما فيهاش شركة جهوية للنقل. معناها ما نعرفش علاش، تعرف حتى الجامعات اللي موجودة في سيدي بوزيد ضعف النقل، أنه خلنا برشا معناها اختصاصات سكرت لأنه ما ثماش النقل مش موجود. إن شاء الله يفضل بعين الاعتبار، هذا طلب شعبي كبير من ولاية سيدي بوزيد، معناها إن شاء الله بعين الاعتبار.
1: ان شاء الله يكون صوتكم وصل. سي خالد حكيم مبروك يا نائب في البرلمان عن ولايه سيدي بوزيد، شكرا لك مره اخرى على التدخل، وان شاء الله يكون صوتكم وجمله المشاريع والمطالب اللي قدمتها انت توا وحكيت فيها من ديوان فهم ان شاء الله صوتكم يكون وصل، وان شاء الله يصير التفاعل مع مختلف المطالب والمشاريع هذه. شكرا لك مره اخرى. احنا اكيد مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانيه، مازلنا موصلين معكم قيت الاخبار والملفات. بعد شويه باش نمشيو لفقرة في صلب الموضوع. قرية سيدي بوسعيد تدرج رسميا منذ تقريبا أسبوعين على قائمة التراث العالمي لليونسكو. شنو معناها هذاك؟ فش لازم يصير الاستثمار في المواضيع هذه والملفات هذه والمناطق هذه؟ باش نرجو نحكيه في الموضوع هذا بأكثر تفاصيل مع أستاذ الجغرافيا منجي بورقو، باش يكون حاضر معنا إن شاء الله عبر الهاتف. ولكن قبل هذين نخرج معكم فاصل صغير ورجعين.
0: هنا تونس
3: ناس الديوان
4: أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان،
5: ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك اون بوني مور،
4: وتتبع آخر الأخبار كل نهار من 2 للجمعة. ناس الديوان أحلى ناس. ديوان افام صوتكم.
0: على ديوان افام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان افام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افام صوتكم. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان افام.
1: مرحبا بكم من جديد الناس الكل، اهلا وسهلا. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه ومازلنا باش نوصل معكم بقيه الملفات. من بعد شويه اكيد نمشيو لاخر التطورات الدوليه في فقره جيوبوليتيك اخر الحصه مع زميل نور الفارسي، ولكن قبل هذا اكيد في كل مره نطرح معكم ملف من الملفات اللي تم الشان الوطني ويكونوا حاضرين معنا ناس من اهل الاختصاص. ومباشره نمشيو معكم لفقره في صلب الموضوع.
0: في صلب الموضوع،
1: ما معنى أن تدرج منطقة أو قرية اليوم أو معلم ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو؟ شنو المعايير؟ كيفاش يمكن قراءة الموضوع هذا؟ وكيفاش لازم أيضا يصير الاشتغال عليه؟ نحكيه على قرية سيدي بوسيد اللي منذ أسبوعين تم إدراجها رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وأحنا باش نفهموا الموضوع هذا وسياقاته. سعيدة جدا استقبل ضيفنا اللي حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف أستاذ الجغرافيا منجي البورغوس. أستاذ أهلا وسهلا ومرحبا.
3: الابتسام. مرحبا بيك، مرحبا بيك. أو في ديوان فام.
1: مرحبا بيك أستاذ، مشكور على قبولك التدخل معنا ديما في المسائل هذية مهم جدا. أهل الاختصاص، الناس اللي قرأت واللي بحثت واللي طبعت واللي اشتغلت على ملفات كما هكا تكون حاضرة في الأعلام ونسمعوا صوتكم وتفسرون أنتم المعطيات هذية. أستاذ منجي بورغو، كمواطن تونسي اليوم يتبع فينا ولا في الأيامات اللي فاتوا يسمع أن قرية سيدي بوسعيد أدرجت رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو، شنو معناه هذية؟ شنو المعايير دائما اللي تكون متوفرة والشروط سواء عند التقدم بملف الترشح أو فيما بعد عند القبول؟ كيف يمكن التعامل مع الموضوع هذيك؟ فيش لازم يصير الاستثمار فيه؟ وهل يمكن فما مناطق أخرى أو معالم أخرى تم إدراجها رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو كي نحكيه على تونس؟ وانت دخلت معنا أستاذ باش تجاوبنا على كل هذه التساؤلات، تفضل نسموك.
3: يعيشك على الابتسام. اخزر لي
1: نايز.
3: هي راهو يلزم نفهم لكوني ثم منظمة تتبع الأمم المتحدة اسمها اليونسكو، يعني منظمة التربية والعلوم والثقافة، واللي مقرها في فرنسا خذات على عاتقها منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين أنها بتشوف ثم معالم ومواقع في العالم عندها قيمة تاريخية وعندها فيها نبض الزمان وفيها حكايات طويلة وربما تعدت بظروف صعبة من التدهور أو من التخريب إلى غير ذلك، فلا بد من صيانتها. وهكذا بدأت دونك مختلف الدول تبدأ تقترح في المواقع والمعالم بتاعها. أولا ساعة للابتسام، نحب ساعة نفسر أو فيها ديوان أفهم شو معناتها المواقع والمعالم، شو الفرق ما بيناتهم؟
1: شو الفرق؟
3: تو المواقع كيف تجي تقول مثلا سيدي بوسعيد هذاك موقع، أما كيف تجي تقول راهو زاد المدرج الروماني بالجم اللي حتى هو ضمن لائحة التراث العالمي هذاك معلم. تبقى بالنسبة سواء كان للمعلم أو الموقع، حتى برشا من الناس الديوان يسألوا فيه في الغالب ويقولوا يا اخي هاو نحبوا ندخلوا البقعه هذه وهاو نحبوا ندخلوا. لا لا لا ابتسام، ثم راهو تراتيب معينه، ثم شروط. اولها
1: صحيح،
3: اولها هي الفراده وثانيها هي الاصاله. ايش معناتها الفراده؟ هذه اليونسكو هذه اخذت على نفسها بكل خبراها انها تاخذ الملفات في كل عام تدرسها وتعلن على النتيجه وتشترط شروط أولى. هي شروط عديدة لكن الأولى باش نسهل على المستمعين. الفرادة معناتها الفرادة يعني تقول لك أنت هذه اللي باش تدخل تو الآن ضمن لائحة التراث العالمي مش التراث التونسي مش التراث شمال أفريقيا لا التراث العالمي فيجب أن تكون فريدة من نوعها. أش نقصد فريدة من نوعها؟ يعني من نقصد تلقاو كيفها في مكان آخر من العالم. تقولي مثلا صناعة الفخار وكذا لا صناعة الفخار موجودة في دول أخرى موجودة في مدن أخرى مثلا فهمتي الرباطات هنالك رباطات في المغرب هنالك في الجزائر إلى غير ذلك لا لازم تكون فريدة من نوعها مثلا أو على سبيل المثال أنت كنت تقول لنا اللي في 25 جويلية 2026 تم إدراج قرية سيدي بوسعيد علاش؟ لأن هي المثال الوحيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط ما سماش مثيل لها يمكن يقرب لها شوية أما ما سماش مثيل لها تعدى بنفس الظروف والآن يتمتع بنفس الجمالية والقيمة والشرط الثاني للاتسام
1: أي الشرط الثاني
3: لا تفضلي لا تفضلي قول لي شو
1: لا مساش كنت شسلك في علاقة بونتا نرجع بعد للسؤال اللي متاعي باش نسلك أنه في تقديم ملفات الترشح قديش تكون المدة متاع تقديم ملف معين شنو المسائل اللي تكون مطلوبة تنجيهم بعد شوية أما مساش خليك تكمل بتبع في الشروط والمعايير
3: السببين العامين ياسر الحاجة الثانية مش قلت الأصالة مش معناتها الأصالة يعني مثلا احنا توا عندنا برشا معالم تاع مثلا تاع الجوامع كيما جامع زيتونة جامع عقبة بنافع 21 جامع في جربة الى غير ذلك يقول قيل في جربة اللي هي ما يتعرفيها بلاد 365 جامع تقول الأسطورة هيك ولا يقول قيل ليش تم إدراج 23 برك على خاطر هذوكم الوحيدين اللي مازالوا يحتفظوا بالأصالة نتاعهم مش معناتها الأصالة للابتسام اليوم نشوفوا مثلا جامع طبيعي مبيض بالعربية تسمى مجفف مثلا بيض بالأبيض ولكن بيض بالجيم كي انت تبدل لا توبة شرجعوا بس الفساد والله نحب نجمله شوية على شهر وخذية نرجع نعمل متويكة سيونس والنظم هذاك خسر الأصالة تاعه مش ما تخسر الأصالة تاعه يعني خسر الوضعية اللي كان عليها في الأصل فهمتي لا الابتسام
1: نسمع فيك أستاذ فهمتك يا أستاذ
3: هذوما زوج الشروط الأساسية لكن
1: هذوما زوج الشروط الأساسية
3: الأول صحيح اليونسكو قبلت بسهولة نجم نقولوا العديد من المواقع والمعالم في العالم لكن توا مثلا الأولى في قرطاج وقتها تعداد عام 79 الملف ما كانش ضخم ياسر غير يجاو برك يقوموا يكونوا الفكرة هذه لكن الآن المزاحمة أصبحت صعبة وصعبة جدا إلى درجة أنا تقول
1: إلى درجة
3: الأولوية تعطى مثلا للدول التي لم تقدم مثلا مطلب في هذا المجال السنة الفارطة مثلا فهمتي تعطى الأولوية للي ما قدمتش ثم أن الملف أصبح الآن ملف صعب جدا فيه محاسبة كبيرة جدا مثلا سيدي بوسعيد مش مجرد باش تقول أنت تذكر التاريخ وتذكر الآن المشاهد وتذكر اللوحة الزيتية الجميلة لا كل معلم داخل موجود في سيدي بوسعيد سواء كان البارون ديرلونجي سواء كان المساكن سواء كان ضريح ومقر سيدي بوسعيد في حدات الغرب يلزم دراسة هندسية ومعمارية خاصة به وقائمة الذات بالإضافة لهذا يلزمك تلقى في كل معلم وفي كل موقع للابتسام يلزمك تلقى خيط ناظم يعطي قيمة هيك الموقع هذاك والمعلم هذاك ويخليه يدافع على روحه هاني قلت لك مثلا سيدي بوسعيد هاو الفتله نتاع الغنايه هاو البدايه نتاع الغنايه اللي تخليها هو مركز للالهام الثقافي على خاطر لو بارون ديرلونجي وعلى خاطر الفن المعماري والروحي على خاطر فيها سيدي بوسعيد وفيها العمليه نتاع قبل هيك الاعتكاف في المناطق هذيك في البحر الابيض المتوسط تدخل من بعد الألوان الأبيض والأزرق اللي هو لون البحر واللي هو صفاء السماء إلى غير ذلك ثم الهندسة شيئا فشيئا
1: بحيث
3: حتى العمل يتطلب الآن مشاركة العديد من المختصين يلزم هك المهندس يشارك هك الطبوغرافي يشارك يلزم المختصين في المشاهد سواء كان مشاهد طبيعية أو مشاهد حضرية يلزم هيك الأستاذ الجامع الجغرافي والتاريخي إلى غير ذلك بحيث هو عمل يلزم بقدر ما يكون العمل متكامل وكامل بقدر ما تضمن له سبل النجاح بتاعه.
1: أستاذ نذكر أستاذ مونجي بورغو أستاذ الجغرافيا حاضر معنا توا مباشرة عبر الهاتف للناس اللي تحق بنا توا في المتابعة. أستاذ مونجي اللي فهمته من كلامك أنه التقدم بملف الترشح وبش تكون رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو المشكلة ما هيش سهلة، معنا كما قلت أنت مش بضع صور أو معلومات عن موقع أو معلم معين دونك أنت بش تولي مدرج على قائمة التراث العالمي لي اليونسكو، بالعكس انه الملف يصير عليه اشتغال كبير وكبير برشا، وتنجم حتى في تلقى في نفس المنطقة مواقع يتم ادراجها ومواقع لا، وقلت انه فما شروط معينة الاساسية هي الفرادة والاصالة اللي لازمها تكون متوفرة من اجل القبول بالملف والادراج رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو. واليوم يظهر لي استاذ مونجي نحكي على ارتفاع عدد المواقع التونسية المدرجة على قائمة التراث العالمي الى 10 مواقع.
3: صحيح لا
1: نحكي عربيا
3: هي هبش قلت لك انا خميس عليك على الفكره اللي قلتيها انت، على خاطر ما يكفيش الفراد ما يكفيش الاصاله وما يكفيش العمل. راهو العمل الاشتغال يتم عليه عامين ثلاثه، تو تونس كانت تشتغل على الجبه عندها تو ثلاث اربع سنوات فهمتي. التجربه احنا اشتغلنا من سامحني نقول لك احنا، الخاطر لاني انا كنت من جمله المشرفين على الملف من 94 حتى 2023 وفوق هذا.
1: أنا شو قدش من عام معنا يصير الاشتغال مش سهلة الحكاية معنا برشا مجهود وخدمة كبيرة.
3: ولا يرحمهم كانت البداية اللي بدينا مع بعضنا. ليه حبيت نقول لك راهو هذا كله ما يكفيش، علاش؟ خاطر ثم مراحل أخرى قبل الوصول بأنك تودع الملف. تعرف شنو وقت تقول أنا
1: صريت
3: وحبش نحط كذا، راهو ثم خبراء من اليونسكو يجيوك على عين المكان، وفي على عين المكان يقول لك انت تو تحدثت على سيدي بوسعيد وحكيت حكايه جميله وعملت صور جميله جدا وقلت التاريخ وقلت الجغرافيا وقلت كذا، هتعطينا نشوف على عين المكان وهتعطينا نشوف حاله تلك المواقع وتلك المعالم، ويهزوا التقرير تاعهم يهزوه لليونسكو. المرحله الثانيه 6 7 10 من بعد وقتها ثم خبراء اخرين تاع اليونسكو اللي هم في عده مناطق من العالم وما يعرفوش تونس، لازم يكونوا ما يعرفوش تونس وما جاوهاش، كيف يقروا الملف كيفاش من خلال الملف يقتنعوا بأن هذه المواقع وهذه المعالم تستحق بأن تكون فعلا أصيلة وفريدة وبأن تدرج ضمن التراث العالمي، بحيث هذاك يقع نقاش بين الفريق التونسي وبين الفريق هذا فهمتي، بمحاولة إقناعهم حتى يقتنعوا. والمرحلة الثالثة والأخيرة هو هاك الفريق النهائي اللي نشوفه فيه ديما في التلافز، كما مثلا صار نهار 25 جويلية 2026 في سيدي بوسعيد، اللي هو ممثلين على أكثر من 20 دولة منتخبين إلى غير ذلك، وتصير بالتصويت العملية. حبيت نقول لك طريق صعب وشاق جدا.
1: وكما قلت انت طريق صعب وشيق من حيث اعداد الملف ومن المراحل اللي توصل حتى لارسال فريق ميداني من مختصين ليشوفوا مدى التطابق بين اللي جاء في الملف وبين ارض الواقع ومدى الاستجابه للمعايير والشروط اللي لازمها تكون متوفره في الملف. استاذ
3: للابتسام هاو قبل ما نجاوبك نقول لك شكون هما مختلف في المواقع والمعالم تاريخيا وتشتمت وشنية قيمة كل المعالم والمواقع ذي الكل، نحب نزيد نقول لك حاجة أخرى باش يلزم نكونوا كل متفقين، راه وقت نقولوا البقعة الثانية أدرجت باش نسكروا الفاتحة نقولوا هكا هو صحيح خذينا واحد، لا راه عندك 5 سنوات زيارات ميدانية من طرف الخبراء نتاع اليونسكو باش تجي تثبت وتثبت الأشياء اللي موجودة، وثم قرار موجود ومعروف يعرف الخاص والعام ذي أنه إذا كان غير ذلك يمكن أن يسحب الترسيم في أي وقت كان.
1: معناه نجم يسحب، معناه لا يعني أنك تدرج رسميا سيء انتهت الحكاية، يقعدوا 5 سنوات يتبعوا في الموقع
3: للابتسام كما هو. إذا فقد ما ذكرناه وما قلناه تفقد أيضا على لائحة اليونسكو، واسمي مش واحد ولا اثنين راه ثم صحيح بعض الدول بالإرادة نتاعهم سحب تنقول لك علاش، لكن ثم العديد أيضا من المعالم والمواقع في العالم اللي تم منهم سحب ذلك. أنت للا ابتسام كنت تحب تعرف المواقع وتعرف ربما موقع البلاد التونسية من شمال إفريقيا ولا حتى من الدول العربية مثلا
1: عربيا وإفريقيا
3: بعيد. خلينا نبدأ لك بالشيء هذا. خلينا نبدأ بشمال إفريقيا اللي هو الجو متاعنا والقرب متاعنا نحن هنا. تونس هي سائف العرب، هي الأولى عربية. شفتي كيفاش؟ معناتها الأولى عربية. معناتها هي الأولى اللي عندها توا 10 مواقع ومعالم مرسمة ضمن التراث العالمي. ونحب نفسر حاجة في المجال هذي للابتسام، نحب نستغل لطفك باش نعطي تفسير. راه وقت اللي نقولوا المواقع والمعالم كيف عملنا الحنة وعملنا الهريسة وعملنا فخار سجنات، هذاك يتسمى التراث، خاطر يسمى التراث المادي والتراث اللامادي. فهمتي؟ دونك يجيبوا الجبة كيف كيف تراث لامادي، ما هيش المواقع والمعالم اللي تحدثنا عليها اللي عندها صبغة تاريخية وموقعية وتطورت وسكن فيها الإنسان وغيرها إلى غير ذلك. دونك هي الأولى عربيا. علاش؟ على خاطر مصر، مصر وما أدراك عندها 7 مواقع كهو. المغرب اللي هي الامتداد الكبير متاع الأراضي بتاعها وهك البعد التاريخي الكبير عندها 9. الجزائر عندها 7. ليبيا 5. موريتانيا 2. السعودية مثلا، السعودية 7. يعني البلاد التونسية والحمد لله محظوظة، وهذا ما جاش بلاش، وهذا جاء نتيجة عمل في العمق لابد أن نعترف به، قامت به وزارة الثقافة وقام به المعهد التراث وقامت به زمرة من الناشطين في المجتمع المدني. مثلا يقول القائل في مواقع جربة التي تم ترسيمها في عام 2023 راهو عند الانطلاق للابتسام انطلقوا 5 مع بعضهم عام 2017 وقت الرسمي، وقت اللي خرجت اللائحة وخرجوا أسماء الفرق 5 اللي معاهم الساقس، واللي معاهم شط الجريد، اللي معاهم القصر، القصر بتاع الجنوب، يا قصر فيك نوصف يا تاج عالي على الجبل يلصف، تعرفهم القصور ما بتاع الجنوب. وخرج معاهم أيضا لا إله محمد رسول الله. دونك زوز مواقع أخرى حصيلوا 5. مدينة الساقس ومعهم مدينة الساقس، علاش ما خلطوش؟ على خاطر في جربة كان ثم دافع يجلد في القتال اللي هي جمعية صيانة جزيرة جربة اللي بدأت تخدم على الموضوع هذا قلت لك من عام 94. ثم ظروف عديدة ومتعددة تخلي ضمان الأمان الوصول من منطقة الانطلاق الى منطقه الوصول.
1: استاذ انا باش نوصل اي مس اي قلت لي الاولى عربيا وحطيتها حتى امثله على الدول العربيه الاخرى اللي هي اقل من حيث عدد المواقع المدرجه رسميا في قائمه التراث العالمي لليونسكو، وتونس الاولى عربيا ب 10 مواقع. اي نحب نسمعهم منك المواقع عظومة سيمونشي.
3: تفضل يا غالي وطلبت المستطاع. تفضلي.
1: يعيشك الله يخليك.
3: لولا الابتسام في التاريخ تاريخيا ثم 3 تعدوا كلهم في نفس العام عام 1979. لولا هو هي الموقع الأثري بقرطاج. الموقع الأثري بقرطاج يعني بما فيها كالشواهد الأثرية والحضارية سواء كان السقراطين البونية ولا الرومانية، يعني بما فيه حمامات أنطونيوس، بما فيها المدرج الروماني تاع المسرح، بما فيه الفيلات الرومانية، احنا نسميه هذاك الموقع الأثري بقرطاج. في نفس العام للابتسام عام 1979 تم تقديم وقبول تونس العتيقة. علاش يكون قايل؟ على خاطر فيها أحياء عتيقة فريدة من نوعها من حيث الهندسة، من حيث الوظيفة، وفيها جامع الزيتونة. جامع الزيتونة للابتسام اللي كان عنده قيمة وشان منذ القديم ولعب دور هام بالنسبة لشمال أفريقيا. والثالثة مش قلت الثالثة هو المدرج الروماني بالجم اللي هو في المرتبة الثالثة في العالم الكل، فهو من أكبر المدارج الرومانية وربما أفضلها حفظا، يعني حافظ تقريبا على الوضعية بتاعه بالقياس إلى بقية الأماكن الأخرى. الرابعة وهنا لابد باش نقول أنه المعالم والمواقع للابتسام هي ما ذكرناه منذ حين، ولكن هي ثم بنايات وثم كما قلت أنت مدن وقرى، ولكن ثم حتى أمور طبيعية. يعني الموقع يمكن أن يكون موقع طبيعي والحال كذلك. الرابعة اللي هذا يتحدث عام 1980 هي الحديقة الوطنية بإشكال المتاخمة لبن زرد. علاش يقول القائد؟ خاطر فيها كالفراد اللي حكينا عليها، على خاطر هي أرض رطبة وأرض ينبت فيها نوع من الكلى البحري يسمى السلق البحري، اللي تجيها كالطيور المهاجرة من كل أنحاء الدنيا كل عام ولا تزال، بحيث عنده قيمة إيكولوجية ثقافية وطبيعية فريد من نوعه. هكذا 1980 تم إدراجه. الخامسة هي مدينة كركوان. كركوان هذه في الوطن القبلي، جات تقولي بين الهوارية وبين قليبيا، هذه كان 1985. كل مدينة كركوان هذه تعليش يخي شوية الأثار اللي عنا، تما لعنا برشة أثار. علاش هي المدينة الوحيدة التي سلمت من الهيمنة الرومانية؟ علاش؟ لأن هي مدينة بونية، يعني إذا نحب نعرف قرطاج القديمة كيف كان يعيش الناس، نشوف بيوتهم، نشوف الحمامات نتاعهم، تصور قاعده حمامات وتصور هيك المدن كيف تتوزع والأنهز كيف تتوزع، بحيث هي مثال فريد من نوعه. عام 1985، في 88 وصلنا في السادس سوا مدينة القيروان. يقول خير علاش؟ ما هي عاصمة الإسلام الأولى هذيك في المغرب العربي هيك ولا؟ وجامعه الكبير جامع عقبة بن نافع، ما هي منه هو اللي كان الانطلاق نحو الدول المغاربية الأخرى. السابع مدينة سوسة العتيقة. مدينة سوسة العتيقة حتى عام 1988، علاش؟ خاطر مثال فريد من نوعه للابتسام، نموذج نجم نقوله متكامل لمدينة ساحلية محصنة. خاطر قبل ما كانوا يخافوا ياسر العدو ديما يجي من البحر، العدو ديما وراء البحار الى غير ذلك، هي كانت هاك الحصون نتاعها منذ العصور الاسلاميه الاولى. الثامن موقع دوغ الاثامنه. او دوغ هذه مدينه رومانيه، وعلاش يقول قايل هذا ثم برشا مدن رومانيه اثريه؟ لا، متكامله واكثر من هذه، وحافظت على معالمها، المعالم نتاعها كلها تقريبا تقول خرجوا منها توا الرومان في غالب الوقت. تعرف اللي كانت دوغ في وقت من الأوقات قبل أن تكون رومانية كانت عاصمة لدولة بونية، ولا عاصمة الدولة البونية. وفي الرتبة المرتبة التاسعة هذه هذا دوغ بنيافر، ما فيه كان موقع واحد ولا سنين، فيه 7 مواقع وفيه 23 معلم. جربة، حتى نقول راهي جربة من جربة الكل الابتسام راهو. على خاطر هبش نقولك شفت الفرادة والأصالة اللي تحدثنا عليهم، مثلا المنطقة السياحية هذيك خاطر فقدت الفرادة نتاعها، وبنايات النزول ما هيش بنايات جربية وتدخل المنظومة الجربية، هذيك ما تمش بينها. شفت كيفاش؟ بحيث ثم 9 مواقع دون غيرها اللي هم حوم، نقول لهم لك سامحني، تملال، خزرون، صدغيان، قشعيين، مجماج، حومة السوق والرياض. تعرف مثلا مجماج ولا كلمة بربرية؟ مجمال معناتها اجتماع، نقولوا اتمجمجوا اي اجتمعوا، لان فيها غار كان المذهب الاباضي، علماء المذهب الاباضي يجتمعون فيه، وفيه تم سن المذهب الاباضي، ولذلك تسمى مجمج وحكينا على قدر عندها القيمه التاريخيه الكبيره. وطبعا اخيرا وانت كنت تحكي منذ حين وقلت لي في 25 جويلية 2026 الحمد لله خلقت الموقع او المعلم
1: قرية سيدي بوسعيد. واضح. شكرا لك مرة أخرى أستاذ الجغرافيا منجي بورغو على التدخل معنا، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعطيات، ورجعت بين السنوات الطويلة التالي باش نعرفوا شنو ما هما العشرة مواقع اليوم التونسية لمدرجة رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو. يعطيك الصحة، شكرا لك مرة أخرى أستاذ، في كل مرة تكون حاضر معنا وتقدم لنا كل التفاصيل والمعطيات، ونحاولوا نفهموا معاكم وحاولنا نفسكم عليش اليوم تونسية الأولى عربيا من حيث عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي. مهم جدا دائما المحافظة عليها والمحافظة على أصالتها وفردتها وعلى كل الشروط اللي خليتها تكون مدرجة ضمن القائمة هذية. احنا أكيد مازلنا موصلين معكم برنامج هنا تونس، مازلنا باش نواصل معكم بقية الفقرات أو الفقرة الأخيرة جيوبوليتيك إن شاء الله بعد شوية مع الزميل نور الفارسي، ولكن قبل هذية نخرج معاكم نسمع فضل شاكر الغنية اللي اخترتها لنا زميلتنا نادية، وبعد نرجو نكمل معاكم الدقائق الأخيرة من حصة. تفضل.

0: ماضي ساعة 51 دقيقة كنت تسمعوا في فاضل الشيكر ومعاه باش نوصلوا لختام حصتنا لليوم وآخر فقراتنا. ومهم جدا كما لازمكم تعرفوا شنو قاعد يصير في البلاد وشنو قاعد يصير في الجهات. مهم جدا تعرفوا معنا شنو قاعد يصير في العالم وشنو قاعد يصير في المنطقة, وهذه باش يهزنا مباشرة لفقرة جيوبوليتيك. كالعادة مع الزميل نور الفارسي اللي يحضر معنا من جديد من استوديو صفاقس, ومعاه باش نعرفوا شنو الخبر اليوم والمستجد الدولي او الاقليمي اللي باش نطرحوه معاكم اليوم في الحصة. نور اهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد.
1: اهلا وسهلا ابتسام من جديد. موضوعنا اليوم عمل لي فلاش باك, رجعني الموسم الشتوي وقت اللي حكينا على ما مدني او المسلم يتولى منصب عمدة مدينة نيويورك. واليوم موضوعنا مشابه, واللي باش نطرحه هو سؤال موضوعنا اليوم, هل يصبح عبد الرحمن السيد أول سيناتور أمريكي مسلم؟ نعرف شكونه عبد الرحمن السيد, نعطيه السيرة الذاتية متاعه باش الناس تعرف الشخص هذا شكونه. هو طبيب أمريكي من أصل مصري على بعد خطوة واحدة من أنه يكون أول سيناتور مسلم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. عبد الرحمن السيد المعروف باسم عبدو السيد, عمره 41 سنة, تولد في مدينة ميشيغان, الوالدين مهاجرين من مصر, درس في نفس في الجامعة في نفس المدينة ميشيغان, وبعدها تحصل على شهادة الطب من جامعة كولومبيا, ثم واصل دراسته في جامعة أكسفورد وعنده درجة دكتوراه. دخل السيد عالم السياسة لأول مرة سنة 2018 وقت اللي ترشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب حاكم ولاية ميشيغان. وقتها خسر أمام غريتشن ويتمر اللي ولات بعد حاكمة الولاية, لكن الحملة خلاته يبرز كواحد من الوجوه التقدمية داخل الحزب الديمقراطي. وبعد سنوات في مجال الطب والصحة العمومية تولى عبد الرحمن السيد منصب مدير إدارة الصحة والخدمات الإنسانية وشؤون المحاربين القدامى في مقاطعة واين بداية من مارس 2023. الترشح لمجلس شيوخ عام 2026 ما كانش مخطط ليه في البداية, لكن سيد قال أنه قرارات إدارة دونالد ترامب المتعلقة بتجميد تمويل عدد من البرامج والمراكز الصحية الفيدرالية اللي هو الدومين متاعه وذية, ومن بينها مؤسسات في ميشيغان اللي هي الولاية اللي تربى فيها, كانت من بين الأسباب اللي دفعته للترشح. المنافسة داخل الحزب الديمقراطي كانت قوية, خاصة مع عضوة الكونغرس هايلي ستيفنز اللي كانت مدعومة من شخصيات بارزة في الحزب, من بينها حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر اللي كنا حكينا عليها في السابق.

0: ديال ترامب. والسباق هذا مهم برشا، علاش؟ خاطر مش كان بالنسبه لميشيغان بالطبيعه، اما زاد على مستوى السيطره على مجلس الشيوخ الامريكي، باعتبار انه المقعد مفتوح بعد قرار السيناتور الديمقراطي جاري بيترز عدم الترشح لعهده جديده. السيد يقدم روحه كمرشح تقدمي، يركز في البرنامج نتاعه على توسيع التغطيه الصحيه وتحسين القدره الشرائيه وتوفير السكن والتعليم وحمايه البيئه والمياه، ويدعو الحد من تاثير المال وجماعات الضغط في السياسه الامريكيه. ومن بين المقترحات نتاعه حظر اموال الشركات في السياسه واصلاح نظام تمويل الحملات الانتخابيه، يعني عكس ترامب تماما ابتسام وعكس السياسات نتاعه. ومن الملفات اللي ميزت حملته كذلك موقفه من الحرب في غزه، وينه يوصف اللي صاير في قطاع غزه نحكيه بالاباده الجماعيه، ويدعو الى وقف المساعدات العسكريه الامريكيه غير المشروطه للاحتلال الصهيوني. مواقفه هذه خلاته يحظى بدعم شخصيات تقدميه بارزه داخل الحزب الديمقراطي. في المقابل حملته واجهت انتقادات طبعا من اطراف داخل الحزب وخارجه، خاصه بسبب مواقفه المتعلقه بالاحتلال وغزه وبسبب الاجنده السياسيه نتاعو اللي يعتبروها خصومه اكثر تقدميه من اللازم بالنسبه للولايه متارشحه كما ميشيغان. وتاريخيا اهميه ترشح عبد الرحمن السيد مرتبطه زاده بتمثيليه المسلمين في السياسه الامريكيه. اذا ينجح في انتخابات نوفمبر باش يكون اول مسلم يتم انتخابه عضو في مجلس الشيوخ الامريكي، هو اللي يخلي السباق هذا عنده رمزيه كبيره بالنسبه للجاليه المسلمه والعربيه في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن قبل الوصول لمجلس الشيوخ مازال قدامه مسار انتخابي كامل، نحكي على الانتخابات العامة في نوفمبر، ثم لازم الفوز بالمقعد على ولاية ميشيغان. يعني لحد الآن باش نحكيه على أنه عبد الرحمن السيد مرشح ديمقراطي مجلس الشيوخ مازال ما ولاش سيناتور أمريكي بعد. وهون يكون أجبنا على السؤال اللي طرحناه في أول فقرة ابتساب، مازال عبد الرحمن ما ولاش سيناتور أمريكي و عضو في مجلس الشيوخ. واللافت انه فوزه في الانتخابات التمهيديه بفارق نقطه واحده تقريبا يطرح سؤال اخر، هل ينجح التيار التقدمي في اقناع الناخبين خارج القواعد نتاعه التقليديه، وخاصه في ولايه تجمع بين المدن الصناعيه الكبرى والمناطق الريفيه؟ والاجابه على السؤال هذا باش يتحدث نهار 3 نوفمبر وقت يتواجه عبد الرحمن السيد مع الجمهوري مايك روجرز اللي هو المنافس نتاعه في واحده من اكثر انتخابات مجلس الشيوخ متابعه في الولايات المتحده الامريكيه.
1: شكرا لك مرة أخرى زميل نور الفارسي كالعادة على كل هذه التفاصيل والمعطيات ما تلقاوها في فقرة بالأرقام وأيضا في فقرة جيوبوليتيك في الأعداد وزادة والتنسيق. وإن شاء الله باش تلقاوه الويكاند الجاي من نصف النهار حتى الماضي ساعتين، إن شاء الله باش تلقاوه زميل نور الفارسي في التقديم. نتغيب عليكم الجمعة ذي نرتاح شوية نكنجي شوية في سيلش. تحية للناس الكل اللي تبعتونا اليوم، منال فايز حبيب بن سالم سامي حمدي والناس الكل برشا الحقيقة قاعدين تبعوا فينا وتتفاعلوا معنا، تحية لكم الكل. تحية زيادة زميلتنا نادية بالحاشي الإخراج الصوتي، من الشابي في الإخراج الرقمي. كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو إن شاء الله بعد الكوجي، تلقاو موعد الأخبار مع زميلتنا سحر بن بلقاسم في أمن الله.
2: هنا تونس
3: تبليسيتي.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
5: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
6: بينجو
5: سافرناش بلوش
7: سيف سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو، شارجي بألفين والاكثر والعب على ماي اريدو، وإلا كليكي على اليا اللي يجيك بار اسماس العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
8: اريدو طور عالمك.
9: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%، غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لامود، لامود بور توس.
10: ديوان FM

0: فلاش نيوز.
1: موجز ثانية بعد الزوال ديوان فهم عسلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق بداية من الغد وعلى مدار سنة كاملة مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، والتي تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمة تأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن في من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين يفيد بأن قطاع الصيد البحري يعاني من عدة إشكاليات على غرار التغطية الاجتماعية للبحارة ومشكل التزود بالمحروقات وارتفاع أسعار معدات الصيد، مطالبا بضرورة تنظيم ندوة وطنية لحلحلة كل الإشكاليات حسب ما صرح به لبرنامجنا تونس على ديوان فم.
2: قطاع الصيد البحري سجل سنة 2025 166 مليار، والسوداسي الأول من سنة 26 أزيد من 300 مليار، حجم الصادرات هو لـ 2025 معناه 866 مليار، 85-90% من الإنتاج بتاعنا يمشي للتصدير للدول، هو الاتحاد الأوروبي، وزارة التجارة ووزارة الفلاحة قاعدين مجهود باش تحل لنا أسواق أخرى وخاصة معناه في إفريقيا وخاصة في أمريكا. قطاع الصيد البحري يعاني من عدة مشاكل. قدمنا بعدة مراسلات إلى وزارة الفلاحة لتنظيم ندوة وطنية لحل هذه المشاكل، لكن للأسف تام لا أذن صاغية. التغطية الاجتماعية للبحارة متاعنا، الإشكاليات التزويد بالمحروقات، في ارتفاع أسعار المعدات متاع الصيد البحري.
1: وفي أخبار العالم، مقتل 7 أشخاص، 4 منهم على الأقل من القوات الحكومية اليمنية، وإصابة نحو 20 آخرين إثر هجمات للحوثيين على مدن غربي اليمن، أسفرت كذلك عن خسائر مادية بحسب مصادر يمنية ووسائل أعلام حكومية. الحكومة السورية تعلن التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن الوجود العسكري الروسي في البلاد ومستقبل المنشآت المدنية والعسكرية التي كانت خاضعة للإدارة الروسية. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية السورية إن البلدين توصل لمذكرة تفاهم تقضي بإعادة صياغة وظيفة القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري لتتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع كريم مقني في فلاش سبور في أمان الله.
3: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Footcom. ديوان FM فلاش سبور.
1: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع أخبار الميركاتو. الاتحاد الليبي، نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم اتحاد طرابلس، قدم بعرض جديد أكبر من العرض الأول من حيث القيمة المالية ومن حيث الراتب السنوي لجاك ديارا. وجاك ديارا يقترب من الموافقة، وبالتالي باش يكون على ذمة الاتحاد الليبي. هذا يخليه يمضي على وثيقة بيع ريبيرو والتفويت في ريبيرو للترجي الرياضي التونسي. موضوع أخذ برشا وقت، برشا زخم كذلك إعلامي، والترجي تشبث بريبيرو لآخر لحظة. حاليا لاعب أقرب من أي وقت مضى للترجي الرياضي التونسي في انتظار استكمال بقية مفاوضات دي سيغود، وعلى أقصى تقدير يغلق هذا الملف، وريبيرو بنسبة كبيرة برشا سيكون على ذمة الترجي في الموسم القادم. جماهير النجم الرياضي الساحلي تقترب من تحقيق المعزة. معزة علاش؟ لأنه تقريبا 18 ملف متاع نزاع يغلقها جمهور النجم الرياضي الساحلي، وبالتالي الليتوال يقترب من ضمان المشاركة في البطولة مع توفير موارد مالية لبداية الموسم. حاليا تقريبا 6 مليارات مساهمات جماهير النجم الرياضي الساحلي، بين تبرعات، بين بيع القمصان، بين كذلك بيع الاشتراكات لزابونمو، وفي تحدي المليار اللي يتسكر الغدوة لأنه آخر أجل للإتوال لضمان مشاركتها في الموسم القادم. المليار إلى حد الآن تقريبا كل دقيقة كل دقيقتين تعمل ميزاجور، الأموال تتزاد. دونك حاليا فتنا 560 مليون درجة التالي. ممكن تو كان نعملوا لاكتواليزين نلقاو في 562 563 ألف دينار في تحدي المليار. تيليتون موجود 12 ساعة كاملة على الشانل يوتيوب بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، ومن المنتظر غلق المليار، وبالتالي النجم الرياضي الساحلي يضمن المشاركة في البطولة الموسم القادم. اتفاق رسمي بين النادي الافريقي والمدافع اسماعيل سيمبارا، 28 عام، دونك عقد مدة 3 مواسم، صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الملعب المالي. سيمبارا منتظر وصوله بين اليوم وغدوة من أجل إجراء الفحص الطبي، وبعدها باش يكون الإمضاء الرسمي. يعتبر ثاني انتداب من فريق الملعب المالي بعد المهاجم الكاميروني إنكانكا. المهاجم الدولي الأولمبي التونسي وليد ذويب يقترب من النادي الرياضي الصفاقسي في اتصالات كذلك مع النادي الإفريقي. 20 عام، متواجد مع المنتخب الأولمبي اللي باش يسافر هالأربعة إن شاء الله لخوض بطولة ومسابقة الألعاب المتوسطة، وكان كذلك متواجد في دورة تولون. نادي الرياضي الصفاقسي تقدم بعرضه الأخير للاعب، دونك العرض وافق عليه اللاعب، ولكن ثم إشكال بخصوص الكلوز ليبراتوار. اللاعب يرغب في كلوز ليبراتوار لأوروبا تكون ضعيفة، نادي الصفاقسي يطلب بكلوز ليبراتوار تكون دوبل متاع اللي طلبوا اللاعب. تقريبا لاعب يحب 300,000 أورو، نادي الصفاقسي يطالب ب 600,000 أورو كلوز ليبراتوار للتفويت في اللاعب لإحدى الدوريات الأوروبية. دونك نادي الصفاقسي بالنسبة ليه مش بريوريتي كبيرة اللاعب هذا، وبالتالي دونك حط الكلوز هذا، إما يوافق اللاعب على كلوز ليبراتوار يمضي غدوة أو أنه لن يمضي مع نادي الصفاقسي. والنادي الإفريقي على الخط مع اللاعب وليد ذويب، 1.91 متر، يلعب جناح ويلعب حتى مهاجم ويلعب 9.5. يختب المباريات الودية، أمس تلعب وزوز مباريات. مستقبل مرسى ربح على ترجي هدفين مقابل هدف، والنادي الإفريقي فاز على اتحاد القرطاجني 5-0. في البروغرام اليوم وزوز مباريات ودية، 5 متاع العشية في الطيب الميري، النادي الصفاقسي يواجه سان بيدرو الإيفواري بحضور الجماهير، وفي حمام بورقيبة ختام التربص لليتوال والأولمبي البيجي. اليوم مباراة ودية تجمعهم 5 متاع العشية أي في نفس التوقيت. لاسبورو في تم سبور، باقي متواصل على ديوان FM. أكثر تفاصيل ديوان FM فنت. Summer music.

0: بوبليسيتي بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيف سيفك
3: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.

0: Siouan FM.
1: Alaladim Yashak here.

تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

Yeah, man, come see me. You don't know, say, a bad man.

0: publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما

0: تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: ديوان فام فلاش نيوز،
2: موجز الثالثة مساء. ديوان فام، مع السلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقر جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 أبار جديدة وربطها بشبكة الري وإدراج الأبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية، إلى جانب تعهد وتجديد شبكة الري وإصلاح الأعطاب لضمان ديمومة الدورة المائية. وأفادت الوزارة في إجابة عن سؤال كتابي لنائب مجلس نواب الشعب بأن مصالحها تتابع باستفادة دورية خصائص الأبار، ولا سيما مستوى التدفق والملوحة ومستوى المائدة المائية، بهدف ضمان استمرارية التزود بمياه الري. الأستاذ الجامعي في الجغرافيا والمختص في المخاطر الطبيعية منجي بورغو يكشف أن إدراج المواقع والمعالم التونسية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يتطلب عدة ترتيبات وسنوات من العمل، حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فم.
3: تم راه ترتيب معينة، تم شروط.
2: صحيح.
3: أولها هي الفرادة، وثانيها هي الأصالة. كل معلم يلزم دراسة هندسية ومعمارية خاصة به وقائمة الذات. بالإضافة لهذا يلزمك تلقى في كل معلم وفي كل موقع يلزمك تلقى خيط ناظم يعطي قيمة لهيك الموقع هذاك والمعلم هذاك ويخليه يدافع لروحه. حتى العمل يتطلب الآن مشاركة العديد من المختصين، وهذا كله ما يكفيش، ثم مراحل أخرى قبل الوصول بأنك تودع الملف. ثم خبراء من اليونسكو يجيوك على عين المكان ويهزوا التقرير تاعهم يهزوه لليونسكو. المرحلة الثانية وقت ثم خبراء أخرين وما يعرفوش تونس، كيف يقروا الملف، كيفاش من خلال الملف يقتنعوا بأن هذه المواقع وهذه المعالم تستحق بأن تكون فعلا أصيلة وفريدة وبأن تدرج ضمن التراث العالمي.
2: وفي أخبار العالم، مسؤولون بالاحتلال يدشنون اليوم مستوطنة جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة شمالي الضفة الغربية، في وقت نشرت فيه سلطات الاحتلال عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية شمال القدس. أنقرة تطالب موسكو وكييف بتعليق الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأسود، وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده دعت إلى وضع آلية تتيح إعلان تعليق الهجمات لمواجهة الهجمات المتصاعدة ضد السفن. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع برنامج سبورماج في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: سبورماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 لـ4 متاع العشية.
1: مرحبا بكم الناس الكل، 8 دقائق بعد 3 متاع العشية، دي سبورماك متواصلين معكم من توا حتى للـ4. سبورماك مش نحكيو فيها كورة، مش نحكيو فيها برشا حاجات. بديتو بالموزيكا، كنا نسمع في وكا وكا بذكريات شاكيرا وكوب دي موند 2010 في جنوب افريقيا. وسعيد باش يكون موجود معنا اليوم ياسين بوشعال. عندي برشا وخدمتش انا وياسين، الالتزامات المهنيه اللي تخلي ياسين باش يكون معايا وسط الاسبوع، وانا الالتزامات اللي تخليني ما نكونش في نهايه الاسبوع. اليوم في تعويض لزميلنا عبد القادر رقي. مرحبا ياسين.
2: مرحبا كريم، مرحبا نادر زعبار، سادة المشاهدين سادة المستمعين. سعيد جدا نكون مع بعضنا ديما بيان سور، بذكريات داتافود، بذكريات ستاد ديواز، كيف كيف
1: استنوا معنا في البرامج الكل
2: اكيد بثابت خدوا اي
1: عوض في اكسترا تايم استنوا في كل شيء ذكريات الكل الحمد
2: لله اكيد بثابت فما اونتونت. وان شاء الله ديما نعد السادة المشاهدين والمستمعين تكون الكونفرساسيون ديما كوزري وديما سجال بيني وبينك
1: في فورما
2: ان شاء الله. كان عاد انت عاد
1: انا ديما في فورما
2: ما شاكسنيش برجع
1: لا انا مهمتي شكسك. يلا، هل تعكس النتائج الوديات الجاهزيه بالنسبه للفرق في الرسميات؟ الافريقي بالعلامه الكامله في المباراه الوديه، دانو يبحث عن النجاعه المفقوده الموسم الماضي، الترجي يتعثر امس امام الجنيويه، مسلسل ريبيرو يقترب من النهايه، هل يكون على ذمه الترجي الرياضي التونسي؟ وخاصه مش نحكيو على الاستماته نتاع مسؤولي الترجي الرياضي التونسي ومن اجل التعاقد مع اللاعب ريبيرو. مهاجم المنتخب الاولمبي بين النادي الصفاقسي والنادي الافريقي، شنو نجمو نعرفو عليه؟ واخر تفاصيل المفاوضات، قاد المنتخب الاولمبي البوركيني في النادي الرياضي الصفاقسي، قاد منتخب أولمبي وأقل من 20 عام، شارك في عديد المباريات في المنتخب المحلي في الشان الأخير، شنو نجمو نعرفو على اللاعب هذا؟ جماهير النجم الرياضي الساحلي تقترب من تحقيق المعجزة بخلق 18 ملف نزاع وتوفير 6 مليارات وأرقام قياسية بالجملة لجماهير النجمة الساحلية. هذا وأكثر من توا حتى للأربعة متاع العشية، والبداية ستكون قبل ما نحكيه على ريبيرو، قبل ما نحكيه على ليتوال، قبل ما نحكيه على الميركاتو، نحكيه على المباريات الودية. دونك ثم زوج مباريات ودية اليوم، الخمسة بتاع العشرين نادي صفاقسي سان بيدرو الإيفواري، مباراة في الملعب الطيب المهيري وبحضور الجماهير، وكذلك مباراة أخرى الخمسة بتاع العشرين في ختام استاج حمام بورقيبة للفريقين النجم الرياضي الساحلي والأولمبي البيجي. تقريبا أسبوعين تفصلنا وأقل 13 يوم على انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وكثرة الوديات في انتظار الرسميات. نحكيه كذلك على الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي، خاصة في موضوع الوديات. الترجي الرياضي التونسي كان هزم البارح أمام الجنوية، والافريقي 4 مباريات ودية سجل 20 هدف وقبل 2 أهداف فقط. هذا تقريبا معنا في المحور الأول. نبدأ بك سؤال في العام قبل ما ندخل للزوز فرق هذوما، نتائج المباريات الودية تعكس جاهزية الفرق وإلا لا؟
2: خلينا نكون واضحين، وغالبية المباريات الودية باش تكون فرصة للإطار الفني المدرب نتاع كل فريق انه يجرب اول حاجة، يجرب اللاعبين ويجرب خيارات مدروسة عموما وجينيرالمون، ما تكونش هي اللي تعكس يعني بنسبة كبيرة، لكن الحاجة الإيجابية والجيدة تعطي فكرة كبيرة للمدرب على مدى جاهزية اللاعبين، على مدى ثراء الرصيد البشري، على كيفية تطبيق الخطط التكتيكية وتلاؤمها مع فرق، يعني الفرق اللي يلعب ضده في المباريات الودية. لكن عموما وهذا حاجة معروفة يعني في في في ديما على مع المستوى العالمي، ديما في فترة تحضيرات أي فريق راهو ديما كي تكون المباريات الودية مباريات إيجابية، سواء بانتصارات من خلال تسجيل الأهداف، من خلال تطبيق النصائح التكتيكية العامة للفريق، أكيد باش تكون مؤشرات جيدة وجيدة للغاية كريم.
1: ولكن نتيجتها نتيجة المباريات هذوما تعكس وإلا لا؟ خاصة نعرفه مثلا ترجي تلعب نهار 4 وتلعب 6 وتلعب 8، يعني ديجا حتى 72 ساعة ولا 3-4 ايام راحة باش تعمل السيكل نتاعك ما ثماش. دونك ثم شكون لعب ميتون، ما ثماش اوتوماتيزم كافي، ممكن يجرب اكثر باش يعطي اكثر طونجو للملاعبيه الكل، ثم ليتا فيزيك زاد نتاع الملاعبيه اليوم في البيك طلعوا ما طلعوش. دونك هذاك شنو نحبوا نعرفوا، خاطر برشا ناس كيف تشوف الوديات لا لا يا اما يقول لك جمعيتي طايره في السماء،
2: نعم نعم،
1: ولا يقول لك لا خويا الوديات
2: هو مميش. هو للامانه ماهوش مقياس اكيد وماهوش مقياس ثابت، لكن كما قلت انت ديجا يعني فتره ما بين المقابلات اكيد باش تكون فتره قصيره، هذا الدليل انه الاطار الفني قاعد يجرب في اللاعبين ويشوف في دي شوا وفي حلول بالنسبه سيرتو للفرق اللي عندها ثراء على مستوى الرصيد البشري واللي تلعب على عديد الواجهات كما النادي الافريقي كما الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه لي ماهوش مقياس، لكن كما قلت لك فما مؤشرات كريم، مؤشرات هي مثلا على الجاهزيه الهجوميه للفريق، كما ناخذ بار اكزومبل النادي الافريقي كي تشوف فريق مسجل 20 هدف وقابل زوز اهداف بقطع النظر عن قيمه المنافسين يوريك اللي فما اوتوماتيزم بدا يتخلق، فما يعني فما دي سيركوي بيان ديتيرميني قاعده توجد في الفريق. والعكس صحيح، يعني اذا كان انت تلقى صعوبه في التسجيل او انك تنكاسي عده اهداف، دونك هنا دي كيستيون اروبوزي خاصه على مستوى التنشيط الدفاعي للفريق. لكن عموما انا كي ناخذوا ليكزامبل نتاع الفرق الكبيره اللي تلعب على عده واجهات، قد ما تلعب ماتشوات قد ما تدخل في في في في كونفرونتاسيون مع دي زيكيب ديفيرون، هاي الكلمه اللي هامه بالنسبه ليا، فرق تلعب بطرق تكتيكيه مختلفه، فريق تلقاه متكتل، فريق تلقاه يلعب الهجمه المرتده، فريق تلقاه يهاجمك يعطيك حلول، يشوفك انت ديما يعطيك دي زيكزامبل بالنسبه ليك مش تقابل في في في, في وسط الموسم. ما نساوش الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد فريق منظم جدا، نحكيو على القنويه، القنويه من اول الفرق اللي بدات التحضيرات نتاعها واللي بالنسبه ليا كل
1: الرجل لعب مع القنويه، لعب مع سان بيدرو، لعب مع
2: مقابلات جيده مع الحزم زاد كيف
1: حزم السعودي، هذم اخر ثلاثه مباريات لعب قبلها زاد مع اتحاد القرطاجني. خذينا اخر ثلاثه مباريات لكل فريق، معناتها لانه ما بديناش من المباريات الوديه الاولى في السجل
2: ما زالت شو الاكيد وثابت، فما مؤشرات ايجابيه، فما حاجه مثلا انا في النادي الافريقي كما قلت الفاعليه ولا النجاعه الهجوميه رغم خروج عده عناصر اكثر من 6 عناصر اساسيه من موسم الفرت، هنا يوريك انه المعوضين او طريقه يعتمدها المدرب مير كانزاري في النادي الافريقي جد ايجابيه وعندها مفعول ايجابي. اون اتوندون يعني ديما لي بياس، يعني زاد مقابله ضد تقدم ساقي التير كانت مقابله ممتازه تصرف فيها
1: 3-2
2: بالحد الادنى المطلوب، زاد كيف كيف رمارك صغيره تقدم ساقي الدير، حي برشا شجاعت الفريق هذا وشجاعت مدربه اللي اختار انه يلعب دي مورسو كبار، ما اختارش انه يلعب بل بالعكس بدا بدي مورسو كبار مش يكمل
1: قبل الفريق،
2: لا يلعب مع الفريق، يلعب مع الترجي، يلعب مع بالوزداد، دونك براتيكمون انهزم، لكن انهزم بالحد الادنى المطلوب، هذا يوريك انه الفريق هذا قادم على مهله باش يكمل مبارياته بمباريات سهله.
1: المباريات الوديه قبل ما ندخلوا لي دو زيكزامبل اللي عندنا الترجي والكلوب، كثره المباريات الوديه مهمه والا لا، ولا ثم استراتيجي اخرى؟ مثلا نعطيك اكزامبل ليتوال والا نادي صفاقسي ما كثروش في المباريات الوديه في المرحله الاولى، ولكن في المرحله القادمه قبل انطلاق الموسم الاسبوع قبل الاخير من انطلاق الموسم، مثلا نادي صفاقسي تلعب اليوم بعد 3 ايام مباراه مع الاولمبي بيجي، كيف كيف عندها مباراه اخرى، دونك 3 مباريات وديه. الترجي لا، الترجي عمل اكثر من 4-5 مباريات وديه من منذ المرحله الاولى، الافريقي كيف كيف، تقدم ساقي الدير كيف كيف، ليتوال اقل مباريات وديه. هل انه اذا داخل في كل مدرب والسيكل اللي يختاره والا مهمه مباراه الوديه كل كسوة؟
2: هذا اكيد انت ديجا يعطيت نشطر الاجابه، اكيد كل مدرب وعنده طريقه العمل نتاعو، فما مدرب يركز برشا على المباريات الوديه في بدايه التحضيرات في وسط التحضيرات من اجل انه يخلق دافع بسيكولوجي لدى اللاعب، لانه ديما نقولوا كريم مش كيما تلعب سيونس دونتريمون مش كيما تلعب ماتش دابليكاسيون، دونك ديما في الماتش دابليكاسيون كجوار ولا كملاعب وحتى كمدرب تكون ابليكي اكثر، دونك برشا مدربين يخيروا انهم يلعبوا برشا مباريات وديه، عكس فما بعض المدربين الاخرين يقول لك انا بالنسبه لي نستغل الفتره الاوليه ولا فتره وسط التحضيرات من اجل التحضير البدني، من اجل التحضير التكتيكي، من اجل اعطاء قوه بدنيه للفريق ككل ويعرف اكثر الخصائص نتاع الخصائص الفرديه والجماعيه من الرصيد البشري نتاعو الكل، وينهي فتره التحضيرات بعده مقابلات من اجل زاد عامل بسيكولوجي هام. خاطر ديما
1: كمدرب شنو تخير، خير الاول ولا الثاني؟
2: والله زوز خيارات راهم مقنعين للامانه، لكن انا بالنسبه لي ما نعرفش، انا بتاتر هذه قناعه شخصيه، ديما نقول انه ديما نخير المباريات تكون في الاخير، خاصه ديما المباريات الاولى تكون مع دي بيس ميتريس ولا دي مورسو كبار ونسهلوا شويه من اجل ان على المستوى البسيكولوجي مستوى المعنوي يكون جيدين، لانه انهاء فتره التحضيرات بانتصارات يخلي الفريق يدخل
1: كومبينابل المسابقه. كثرة التغييرات في الرصيد البشري بين الموسم الماضي والموسم الحالي في أي فريق تساهم في انه ترسم استراتيجيه المدرب من حيث الوديات، كثره الوديات، وقتاش تتلعب بالوديات والا لا. نعطيك مثال، الترجي الرياضي التونسي تقريبا 98% من الفريق تغير ولا سيتغير مقارنه بالموسم الماضي. هذا نجم يكون حجه للمدرب انه يكثر في المباريات الوديه منذ المرحله الاولى، دونك توازيا مع المرحله البدنيه والعدد البدني، دونك من اجل البحث عن الاوتوماتيزم ولا التناسق ولا التناغم بين والتكامل بين الملاعبيه. فرق اخرى مثلا كما نادي صفاقس يقول لك انا لا فقط لاعب وحيد غادر هو عمر بن علي، زدت سته ولا خمسه ملاعبيه جدد تقريبا نفس المجموعه هي بيدها، دونك خير اني نعول على الاعداد البدني، كيبي حاضر كيبي راكبه هي بيدها كيبي عم ناول ونخدم الوديات في
2: الاخير. حتى المدرب في النادي الصغير
1: النادي الافريقي، النادي الافريقي بين بين تقريبا باستثناء المهاجم تغييرات خاصه في الدفاع، لانه حتى زمزمي يغادر
2: ثم
1: تغييرات ولكن بنسبه اقل من ترجي مثلا. دونك هذا يدخل بعين الاعتبار لدى المدرب في الاعداد واختيار الوديات والا لا؟
2: اكيد هذا اكيد ثابت، راهو كي تغير فريق بنسبه 70 و80% تدخل دون لوبليغاسيون انك تقوم بالمباريات. كيما قلت لك كريم، ما تنجمش في لي سيونس دونترينمون تفهم خصائص الفرديه والجماعيه للاعب ولا حتى للرصيد البشري والفريق ككل. دونك الترجي علاش خير انه يعتمد برشا على المقابلات الوديه؟ والحاجه كيما قلت عنده ثراء رصيد بشري كبير، وثاني حاجه فما برشا لاعبين يعني وقع اقحامهم ولا جاوا للفريق، دونك سي اوبليغاسيون بالنسبه للفريق والمدرب انه يجرب لي شيما تكتيك ويجرب التناغم والتواصل بين اللاعبين. هذو النادي الافريقي، انا حكيت انت عن النادي الافريقي، راه النادي الافريقي راهو
1: جايين للخاص. مازلنا في العام، مازال السؤال الوحيد في العام
2: اللي هو
1: انا نحب علاش نستغل في تواجدك معنا ياسين، لانك مدرب ابار انك لاعب سابق وكذا، انت مدرب ومدرب كف كذلك، وبالتالي رايك مهم. احنا مازلنا توا نحكيه في الاطار العام. ثم اخر سؤال ونسيتني فيه شويه، سيبه ذكرت الانتدابات، هل انه تاخر الانتدابات ينجم يقلق عمل المدرب خاصه في الوديات والا لا؟ لانه بارفوا الملاعب كيف يجي مخر ياسين ويجي تقريبا قبل اسبوع ولا لا في متى انطلاق الشامبيونات، دونك المدرب ما عادش عنده الوقت باش يجربه في المباريات الوديه، يولي لي اوبليجي انه ينجكتيه في المباريات الرسميه ويجربه في المباريات الرسميه. ميزا بار اسكو الملاعبي كونفيرمي فالور سور، هذاك ما نحكيوش فيه، لانه كل مدرب وكل مسؤول كل انتداب بالنسبه لي هذاك فالور سور
2: ويكونفيرمي
1: ويكونفيرمي وبالنسبه لي هذاك انتدبوا باش يعطيه الاضافه مش انتدبوا باش يحطوا على البند. دونك لهنا الانتدابات ياخذها بعين الاعتبار المدرب والا لا في اختيار الوديات، ولا يقول لك لا نستنى حتى نستكمل الجروب نتاعي ونحط الوديات في الاخر؟
2: هو الليبوتيز الثاني هي الاقرب للمنطق للامانه، لانه المدرب ماذا به لو بلي تو بوسيبل يجمع الرصيد البشري والملاعبين اللي باش يعول عليه مره، وقد ما يكون انضمام اللاعبين في فتره تو يعني في فتره باكر للتربص ولا لفتره التحضيرات قد ما يسهل عمل المدرب. راهو فما حتى مدرب يعني يكون عنده منهجيه واضحه ما يخيرش وما يحبذش انه يكونوا اللاعبين موجودين، لانه الوديات كما قلت لك كريم راهو سي تري امبورطون، تصلح في الوديات سي تري امبورطون تريكتيفي. راهو المدرب، انا بالنسبه لي ديما نقولها، المدرب مش معناتها انت مدرب وعندك قناعات وعندك بلونجو ان تونجي ليكزامبل سبيسيفيك هذا بالضبط في طريقه لعب معينه. راهو مدرب راهو يكون مطلوب احيانا انه يراجع نفسه، انه يصلح من طريقه التمشي التكتيكي، انه يصلح من اختياراته ولا من الملاعبين اللي باش يعول عليه. دونك سي تري امبورطون. مثلا المدرب يلعب الكات كات دو لوزونج، جي ان سيرتو مومون فما خصائص في الرصيد البشري اللي هو في الفريق اللي يدرب فيه تخول يعني تفرض عليه انه يغير التمشي التكتيكي ل 3 5 2، وانت لهنا كي تغزر لي ابارامون بديت تفهمني انا على شنو نقصد بالضبط.
1: لا لا لا مش لانه هذا يطرحنا حتى سؤال اخر، لانه انت تلعب بالكات كادو ولا كات كادو لوزونج ولا 3 5 2 ولا 4 3 ولا اي خطه تدريبيه معناتها تكتيكيه، هل انه في الوديات المدرب مفروض عليه انه يجرب خطط اخرى غير الخطه اللي يخدم بها لانه اتومامون ينجم يستحق الخطه الثانيه، والا لا يزم يعول على الخطه هذيك باكثر اوتوماتيزم باكثر ملاعبيه يحفظوا بعضهم والمدرب يختار الخطه نتاعو، ام انه نوعيه اللاعبين الموجودين في الرصيد البشري هي اللي تفرض عليك الخطة ويزمك تتشبث بالخطة ولا الخطات ولا الخطين اللي باش تتعملهم.
2: هو المدرب الموسم. أي المدرب الذكي والمدرب اللي كيما قلت لك يعني يعرف انه بارفوا ما لازمش يكون تيتو سامحوني في الكلمة، راهو لازمك ميسالش بارفوا تقبل انك فريق عنده خصائص معينة، عنده دي كاليتي بيان دي، عنده دي زيكسونتري ممتازين، عنده مثلا ان ريجيسور اللي هو دي كاليتي كبيرة، دونك انا ما نجمش نلعب مثلا بالكاترو تروا كلاسيك لاني مطالب اني نستغل الملاعب الريجيسور نتاعي ولا
1: نلعب بالكادو 3
2: نلعب بالكادو 3 نلعب بال 3-5-2 بال 3-6-1 نجم
1: 4-4-2 لوزونج
2: 4-4-2 لوزونج
1: اي خاطرهم باش يكونوا
2: ما عندكش اكسونتري لا في 4-4-2 لوزونج ما عندكش اكسونتري
1: نحكي لك الريجيسور انت تحكي على الريجيسور
2: نحكي على الريجيسور
1: اي 4-4-2 لوزونج الريجيسور ينجح
2: ينجم يكون بيان سور من الخطط المحبذه دونك انا لازم يكون عندك دو بيفور اليور مع البيفو سنتينيل
1: معناتها نتكتك معاك في التكتيك فهمت دونك سولون شيما اللي تحكي فيه انت قاعد معناتها كان نحاول نتخيل انه مثلا في الكات كاد لوزونج تحت 3 كون يبدا عندك
2: ريجيسور اعطيني الكونكليزيون
1: الكونكليزيون لانه مش تدخل
2: للخاص الكونكليزيون هو راهو لازمك ديما اي مدرب كي ما يكونش عندك سلاح واحد فقط قد ما يكون عندك دو تروا زارم يعني دو تروا بلان جو ولا دي شيما تكتيكي بيان ديتيرميني قد ما تنوع قد ما تكون انت حاضر للمفاجات في وسط الموشن دونك اوبليغاسيون بالنسبه ليا اي مدرب تكون عنده خطه اللي هي المفضلة لي والخطة اللي باش يعتمدها وتكون عنده دي بلون ريزيرف اللي يجي يقاوم بهم طيلة الموسم كامل.
1: قولك شوات الموسم الماضي جم اخر ولكن كمل هدف إيه شوات كان هدف كذلك الموسم قبل
2: النجم الماضي النجم الساحلي
1: هشام وولد البطولة التونسية معناها يعرف ويون بلوس جاي عامل بريباراسيون مع ليتوال كمل بريباراسيون مع النادي الافريقي وداير كان غادر ستاج مع ليتوال وتحول للنادي الافريقي يعطيك الصحة هشام دونك نحاولوا في كل مرة علاش النادي الصفاقسي ما خذاش تراعي والله كيف نجيبوا اسمه طارق سالم تو يجاوبنا
2: لا خاطر هي تحطت كومباريزون انديريكت ما بين تراعي وما بين موتيابا وقلت انا ديجا وجنسيست
1: على النادي الصفاقسي واضح اذا فوت في موتيابا ياتي تراعي اذا لم يفوت
2: بروفيل ديفيرون كريم
1: اذا لم يفوت في موتيابا لن ينتدب
2: وانا قلت ديجا انه التفويت في موتيابا بالنسبه لي في الوقت وفي التايمينغ هذا بالذات عمليه انتحاريه للنادي الصفاقسي لاني متاكد انه اللاعب هذا براتيكمون 80% من طريقه لعب النادي الرياضي الصفاقسي في الثلث الاخير تعتمد برشا على اللاعب هذا
1: ولو انه ثم كلام اخر انه موتيابا ماهوش ضامن مكانه كاساسي الموسم هذا راهو
2: اكيد
1: في ظل تواجد موتايبي
2: موتايبي نشوف اللاعب للامانه مازلنا مارينين
1: لانه حسب الاصداء اللي توصلنا
2: ثم كونكيرونس كبيره يعني
1: ثم كونكيرونس كبيره انه موتايبي الحقيقه خذا اشواط نوعا ما في التحضيرات على موتيابا لانه بدا قبل موتيابا في التحضيرات دونك ينجم يولي سيسي خمم في الموضوع هذا
2: اذا كان
1: اذا عندي موتايبي وريجيسور دونك بوركو با ستيل اخر كما تقول انت يوم بليس تونسي ما يتقايدليش في الكتب لانه مش هذا موضوعنا نرجع مثلا ناخذ الترجي هذا التونسي الترجي فاز او تعادل مع الحزم السعودي 2-2 دوبلي لحمزه رفيعه يوم 4 اوت يوم 6 اوت انتصر على سان بيدرو الايفواري بونتو الحاج محمود دقيقة 37 و8 اوت البارح نزم مع مستقبل لمارسا 2-1 كيف نعمل قراءة مثلا في تشكيلة الترجي في 3 مباريات مش نلقاو في الكاج وقبلها كان ربحت تقدم سقدين 3 مقابل واحد كما نقولوا
2: 3 مقابلات الأخيرة
1: ماتشات الأخيرة نلقاو مميش المباراة الأولى ثم نلقاو مميش المباراة الثانية ودخل منتصر الصيد ثم نلقاو مميش المباراة الثالثة ودخل منتصر الصيد المباراة الأولى دخل بشير بن سعيد من هنا في الكاج نفهم أنه مميش يدخل بحظوظ وافرة ليكون الحارس الأول في الترجي
2: بون سي با ايفيدون للأمانة
1: لأنه 3 وديات الأخيرة يبدأ بمميش مرة كامل مميش مرتين يدخل الصيد ومرة يدخل بشير بن سعيد ولكن ديما ينطلق بأمان الله
2: أمان مميش الله.
1: بون. وحتى قبل الوديات هذوما كان ينطلق بمميش
2: شوف هو الأكيد وثابت أنه الترجي أصبح عنده تنوع على مستوى حراس المرمى على حتى على بروفيل سون ديفيرون حتى على تا بشيكو الكومينيكاسيون نعرفوا بن سعيد عمل مقابلات كبيرة نعرفوا زادة كيف مميش رجع بقوة بعد الفترة وبعد الصعوبات ما بين ظفرين اللي تعرض لها أكيد بالنسبة لنا حارس الصيد اللي بالنسبة لنا من مفاجآت السارة في الموسم الفرد دونك قيمه ثابته واكيد راي قد ما تكون كونكورون جيد على مستوى حراسه المرمى لكن كريم سي تريز امبورطون بالنسبه للاطار الفني انه يثبت وانه يقع تقديم ترتيب للحراس اكيد في الكويزين انتير وصلب يعني في الحصص التمارين او في لي ريونيون اللي باش تصير اكيد حتى الحراس يعرفوا شكون الاقرب باش يكون الحارس الاول الاكيد والثابت القيمة متاع الحارس أول مش تكون قيمة كبيرة، والحاجة الجيدة في الترجي اليوم أصبح عنده هامش متاع اختيارات على مستوى
1: حارس. المباراة الأولى بدأ بميج دراجر جلاسي شيخاوي فازيلي ذي الأيسر ذي كيف كيف الجنيشي كوناتي حمزة رفيع الحاج محمود مايل ودانو. الشوط الثاني يدخل بن سعيد الصحراوي الشيخاوي وشمام بن علي اللي في جبالي رفيعة والمداوي حاج محمود
2: العرعار
1: ظهير أيسر كذلك الشاب منتخب الأولمبي كوناتي طبوبي دانو يخرج يدخل أشرف الجبري. دونك الماتش الثاني كيف كيف دانو وثم يدخل أشرف الجبري، البارح يدخل يلعب أشرف الجبري ثم يدخل دانو. تقريبا دفاع واضح، دراجر وبن علي على اليمين، دراجر لعب اكثر من بن علي، الشيخاوي والجلاسي وكذلك الصحراوي تقريبا
2: جنيشي
1: حتى جنيشي لعب برشا الحقيقه. الثلاثي الاول اخذ اكثر طونجو بارابول جنيشي، ولكن حتى جنيشي لعب
2: خير مطروح
1: عرعار كذلك لعب، وخاصه نحكيوا على فازيلي لعب المباراه الاولى كيف كيف المباراة الفاسيلية لعب مباراة الثانية مكان نضال الليفي، والبارح لعب أساسي وثم دخل مكانه نضال الليفي، وبعد دخل ياس عرعار في وسط الميدان. تري واضح أن المدرب يجرب. خلنا نمشيو لخطة ظهير أيسر بالنسبة للترجي هذا التونسي برحيل محمد أمين بن حميدة، هل أنه الترجي مطالب بانتداب لاعب آخر أو أنه بتواجد فازيلي بتواجد عرعار بتواجد الليفي؟ الترجي مش بيلقى ما أفضل في تونس لأنه مثلا مش برشا شواء الحقيقة كتوانسة سينويز ممكن أجنبي
2: إفكتيفمون. خلينا نكون واضحين، راهو خروج بن حميدة اللي رغم الانتقادات ورغم ديما نقولوا فما حتى من جماهير الترجي دي كونتيستاسيون على في حد ذاته، لكنه في السنوات الأخيرة كان ديما براتيكمون موجود، كان ديما متواجد في الجل المقابلات، كان عنده دور كبير على الناحية من الناحية البدنية من ناحية التغطية من ناحية المعاضل الهجومية. دونك اللاعب اللي باش يكون في الجهة اليسرى لازم تكونوا خصائص معينة، عكس الجهة اليمنى في الترجي اللي فما تنوع وفما ملاعبية رغم خروج الظهير الأيمن الأجنبي الموسم الفارط كايتا بن علي ودراجل قاعدين يعملوا في فترة تحضيرات ممتازة جدا وقاعدين يعطيوا في الحلول،
1: خاصة دراجل
2: خاصة دراجل
1: عمل بريباراسيون تاو ملو
2: عملنا وراه انضمام وديما جات في وسط الموسم، وكان فما دي باف شوية مشاكل. دونك سي توتافي أنا نشوف إنه دراجل السنة على حسب المؤشرات اللي قاعدين نشوفوها باش يقدم موسم استثنائي. دونك بالنسبة لي طريقة لعب الترجي تفرض إنه يكون ظهير الأيسر لاعب بمواصفات هجومية. دونك هنا نضال الليفي للأمانة خلينا نكون واضحين من غير ما نتعصفوا برشا على الرجل، الموسم الفارط ما أقنعش برشا، كان روندمون نتاعو بلوز وموا ما كانش ستابل. دونك سي توتا في نورمال إنه مش يكون هو ظهير الأيسر السنة. أنا نشوفها بصراحة ما زلت الديسيزيون ما تاخذهاش في الإطار الفني للترجي. دونك هنا نجيو دون لوبليغاسيون إنه بتتر الترجي خمم في ظهير أيسر وظهير أيسر أجنبي، لأنه كما قلت راهو عملية التوازن في الفريق خاصة إنك باش تلعب على الصعيد الوطني وخاصة الصعيد القاري كريم لازم تفرض عليك ظهير أيسر في خصائص معينة.
1: أجنبي يعني باش تدخلك في الكوتا، أنت مطالب باش تجيب معناتها القدام ديزيلي بيفو اخر مازال كيف جاء لاعب كاستيو، دونك مش تلقى صعوبه حتى في اشراكهم في مباريات معينه خاصه في البطوله في دي كلاسيكو في دي جرون ماتش نجم تلقى صعوبه لهنا. معناتها الحقيقه اشكال كبير هذا القانون نتاع اللاعبين الاجانب، وفي تونس فماش برشا شو
2: فماش شو صحيح هذا معظم مش كان يعني مشكله كان مشكله الترجي عده فرق
1: خاصه
2: يعني
1: في اللي في دي بوست معينين ظاهر اي ظاهر ايسر في تونس فماش برشا
2: صحيح. دونك هنا دونك بتاتر كما قلت انت اولويات، شوف اختيار والاولويات الموجوده في الترجي اليوم لي دو جوار دو كولوار هذيك اكيد زاد كيف كيف ملاعب اخر في وسط الميدان. دونك هنا ديما كيما نقول الاطار الفني هو اللي قرر اسكو باش يواصل التعويل على الليفي واعطاه شانس باش تكون شانس كبيره
1: زاد دولي
2: عرعار زاد كيف كيف دولي وملاعب واعد، لكن كيما قلت نقصوا بتاتر التجربه والكومبيتيسيون ينجم زاد يكون هو مفاجاه البطوله الموسم هذا. على العموم تو ننتظروا نشوفوا لي ديسيزيون تاع الناس المسؤوله على القرار.
1: غياب دانو على التسجيل مثلا في اخر ثلاث مباريات لعب اساسي مباريات ومباراه دخل بديل في كل المباريات الودية سجل هدف واحد من ركلة جزاء، يطرح سؤال ولا ما يطرح سؤال حول جاهزية هذا اللاعب ومدى فاعليته في هجوم الترجي قياسا بالموسم الماضي وقياسا بالانتظارات الكبيرة لجماهير الترجي هذه.
2: أنا أعطيت رأيي وقلت قلت للملاعب
1: هذاك علاش عاود سألتك أنا
2: إيفيكتيفمون كريم قلت ان الموسم الفارط للملاعبيه ذي قام بعده اشياء من اللاعبيه القليله اللي جاوا لبطولتنا اللي ديكروش اللي يعطي حلول برشا لمنطقه وسط الميدان، يشتغل كثير على مستوى الاسناد، يستغل برشا على مستوى امداد كره للملاعبي الاروقه، صحيح على مستوى الكونكريتيزاسيون على مستوى التسجيل، لكن ملاعبي قادر يخلق الفرص. راهو سي تري امبورطون كي نشوفوا احنا النيفو نتاع البطوله نتاعنا، مادام عندنا ملاعبي اللي هو قاعد يخلق في الفرص اكيد باش تكون الفرصه الاخيره الموسم هذا للاعبي هذا، لكن انا متاكد على حسب الخصائص اللي ريتها انه الملاعبي هذا يستنى في الديكليك ويستنى وقتاش يكون فما اسناد جيد من ملاعبيه الاجنحه بيان سور، الناس اللي
1: هم الاجنحه
2: موجودين الوقت الحالي.
1: هو اللي معناتها ريت نحكيو فيه تو على الترجي وانهزمت البارح وغيره، راه قوة الفريق في الأجنحة نتاعو، الأجنحة تو ما جاو، نحكيو على ريبيرو مش نحكيو عليه بعد شوية، كيف نحكيو على فراج وعماد فراج ينجم يكون في الترجي الرياضي التونسي، كاستيو مازال ما لعبش، يعني الترجي لحد الآن كيف ترجي بما هو موجود نشوفه خاصة في الملاعبية الشبان اللي قاعد يشارك فيهم، بون شهاب جبالي موجود مع الفريق، دونك الترجي إلى حد الآن البريباراسيون نتاعو دون لاعبي مازال البلايلي كذلك في انتظار تخفيف العقوبه والجاهزيه البدنيه، دونك الترجي لحد الان مازال منقوص من الملاعبين اللي باش تصنع الفرق.
2: شوف الترجي الحالي
1: موجود يعني. كذلك باشا مازالوا الاولاد كما نقولوا احنا اللوكو اكثر منهم من المحترفين.
2: هو الترجي الرياضي التونسي فريق اعتمد برشا في طريقه لعبه على ملاعبيه الرواقه والاجنحه، وهذا اكيد وثابت، لكن بتتر الحاجات والايجابيات اللي ربحها الترجي الفتره هذه اللي اصبح عنده شواء على مستوى منطقه وسط الميدان، نحكيو على الحاج محمود، نحكيو على كوناتي، نحكيو على الحاج علي، نحكيو على على جبالي اللي بلوز وموا زاد كيف كيكون كيكون في في في في في تم استعداده ينفع برشا الفريق، ونحكيو على ملاعب روبير وقلت عليه الموسم الفارط الملاعب هذاك لو كان جاي حاضر كان ينجم يكون شوا كبير ليكيب ناسيونال، نحكي على حمزه رفيعه اللي هو باش يكون القلب النابض للفريق،
1: هو ريكروتمون جديد تسمى
2: ريكروتمون بالنسبه لي اكثر ريكروتمون باش ينفع الترجي الموسم هذا لعده اعتبارات، لانه يساهم في العمليه الدفاعيه، يساهم في التنشيط الهجومي، اي سيرتو يفرض قيمه الاضافه العدديه ويسجل، دونك الترجي في انتظار الاسماء اللي باش تكون موجوده على الاطراف.
1: في انتظار الاسماء اللي باش تكون موجوده نختم مع الترجي، هل تشوف انه فرصه زاد المباراه الوديه للاعبي الرواق خاصه الرواق الامامي نحكي على الاجنحه انهم ياخذوا طونجو انهم يفرضوا نفسهم على الاقل باش يكونوا دي دوبلور للي باش يجيو من بعد، دونك اللي يفرض نفسه الان اكيد باش يلقى اكثر شانس انه يلعب من بعد في هجوم الترجي وفي رواق الهجومي للترجي الرياضي التونسي.
2: والله لحد الان ما باوما للامانه فما ملاعبين مثلا يعني تشوف كوناتي يقع توظيفه على الرواق، هنا يوريك يطرح اكثر ما تساؤل مثلا على المدى فاعليه ولا تواجد بعض الاسماء، نحكي على بشا مثلا لماذا بشا غير موجود، شنو الاسباب اللي خليته غير موجود،
1: ونعرفوا
2: اخر ثلاثه مباريات غير موجود، هنا نطرح قداش من تساؤل من ليفيكاسيتي نتاع الانتداب هذيا وطريقه تاقلم اللاعب في الفريق، لانه نعرفوا الترجي الرياضي التونسي مش
1: معلومه ينجم يكون مصاب ولا حاجه،
2: ينجم لكن زاد
1: انا شوف على دكه البدلات في ثلاثه مباريات
2: لاعبي جون واعد وعنده بوتنسيال وهذا اكيد ثابت، لكن ديما نقول ديما الشوا هام جدا للملاعبي في عمر بشا، راهو شوا انك تاخذ ديسيزيون تكون في فريق كبير كي الترجي، نعرفوا الترجي ما بين ظفرين ما هواش كيما فرق اخرى، دونك مش سهل انك تفرض روحك ومش سهل انك تاخذ فرص، سيرتو فماش ملاعبيه اروقه برشا متواجدين في الرصيد البشري الان، دونك بالنسبه لي نشوف انه بشا فرصه ذهبيه
1: في المباراه الاولى حسب لي كومونتير يقولوا لنا في انتظار اكثر من المعلومه. هذا بالنسبه للترجي التونسي. النادي الافريقي فاز بعشرة مقابل صفر على اتحاد كارتاج 3-2 على التقدم الرياضي بسقيط الادير، فاز البارح 5-0 كذلك، يعني 20 هدف يقبل فقط زوز اهداف، مؤشرات طيبة بالنسبة لبطل تونس الموسم الماضي،
2: مؤشرات جد ايجابية مش حتى طيبة فقط، أنا أشوف مؤشرات كبيرة، لأنه راهو سي با فاسيل يتغيروا 6 إلى 7 لاعبين من المسكولات
1: بمدربهم.
2: برافو عليك كريم، سي تري امبورطون، لانه راهو نعرفوا فما سبيسيفيسيتي كل مدرب، صحيح ما الكنزاري مدرب اثبت نجاحه في عده تجارب للامانه، مدرب يعرف السبيسيفيسيتي نتاع البطوله التونسيه واللاعبين التونسيه ككل، وملاعبي ومدرب عاش الضغط في الترجي، عاش ضغط كبير.
1: 10 مع نجم الخميري
2: يعرف يعرف صحيح بتتر نقولوا الاهداف جات اغلبها ضد فرق اللي هي بليز موا مع كل احتراماتنا ليها، لكن راهو مش
1: اما زاد برشا شبان راهو شاركهم في
2: هذا اللي باش نجي
1: برشا شبان اللي باش نجي وبرشا ملاعبيه معناتها عطاو ساتيسفاكسيون كبيره من عند الجمهور اللي هو ممنوع من انه يشاهد المباراه ولكن
2: كانوا موجودين
1: كانوا موجودين في كل مكان موجودين وبالتالي ساتيسفاكسيون العدد محترم من اللاعبين الشبان ونعرفوا مال كنزاري معناتها ما يحشمش كيف يلقى ملاعب شاب يعرفوا باش يعطيه البلوس مهما كان اسم اللاعب اللي كان باش يكاور نجم يحطه هو اساسي.
2: انا مده اسبوعين التالي كنت مع زميلنا صديقنا محمد امين خانوش كان سالني على في جوست بعد تعيين ماهر الكنزاري كان سالني قلت انا افضل خيار متاح بالنسبه للنادي الافريقي كتعويضا لفوزي البنزرتي. علاش؟ لاني نعرف خصائص الرجل ونعرف انه كما قلت انت كريم ما يلقاش حرج ولا تحرج انه يعول على ملاعب شاب قبل ملاعب يكون فيرمي ولا ملاعب يكون عنده هاله ولا ضجه عالميه كبيره. دونك بالنسبه لي اللاعبين الشبان مكسب كبير ليهم انه مارك كنزاري موجود ونتذكروا تجاربه كبيره في النادي البنزرتي في الاكيب ناسيونال في المشاركه المونديالية نتذكروا حتى في الترجي انه حاول فما بعض اللاعبين الشبان يقحمهم ويعطيهم طونجو وعاول عليهم يعني في عده فترات. دونك هنا نشوفها هنا ايجابيه ولا شيء ايجابي جدا للملاعبين الشبان في النادي الافريقي وخاصه انه النادي الافريقي الان ما عادش عنده اصبح المسؤولين والناس المسؤوله على اتخاذ القرار ما عادش عندهم الاوبليغاسيون لازمهم يلقاو زوج لاعبين كونفيرمي في بوست معينه. دونك هنا مع وجود بعض اللاعبين اللي قدر ماهر الكنزاري انه يأقلمهم انه يدخلهم للإفكتيف ويعاول عليهم ويخرج بعض من مواهبهم. دونك هنا نشوفها حاجه ممتازه والاكيد والثابت انك تسجل عده اهداف والاهداف تسجلت مش بطريقه معينه يعني فما اختلاف بالتنوع على مستوى العمل الهجومي. هذا دليل انه الشغل والعمل اللي قاعد يشتغل فيه ماهر الكنزاري مثمر الى حد الان في انتظار اكتمال الفريق واكتمال الرصيد البشري لانه تريز امبورطون انه يكون عنده ملاعبيه على مستوى الفيكيو على مستوى الخبرة خاصة في الكومبيتيسيون أفريكان يكونوا جيدين وممتازين باش يأطروا أكثر شبان.
1: هذا بالنسبة للمباراة الودية مش نحكيو على الميركاتو بعد الفاصل.
0: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: فطور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: رجعنا لكم من جديد باش نحكيوا على صفقة ريبيرو. ريبيرو تقريبا أقرب من أي وقت مضى بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. يبدو أنه الأقرب أنه ديارا وافق على الانتقال إلى اتحاد طرابلس الليبي. ترجي جاك ديارا، خالد بن سليمان لعب الكرة الطائرة، وكذلك مبلغ مالي قيمته تقريبا 700,000 دولار، واللاعب يرجع الفلوس متاع منحة العرض الأول تقريبا 1.5 مليون دولار لفريق الاتحاد الليبي. هذه تقريبا الاتفاق المبدئي والاتفاق الأول، في انتظار أنه يتواجد في ليبيا، مش تواجد في ليبيا، نحكي على شكر الوعر وإتمام الصفقة اللي من هنا الغدوة تقريبا تحسم الأمور. ولو أنه معناتها الواحد ولا ديما يحاول يحتاط يحاول يحترز، هذا تقريبا آخر ما هو موجود في المفاوضات. تبقى تصير تعطيلات ما تصير، خاطر جرت العادة وصارت قبل التعطيلات في عديد الملفات خاصة بالترجي وغير الترجي. وبالتالي نقولوا مبدئيا ثم اتفاق مبدئي، ولكن تنكو الملاعبي ما صححش، تنكو مثلا ما بس في الصفحة الرسمية للترجي، ننتظر ونتريث. حاول نقرب لكم أكثر الصورة. اتفاق مبدئي قربنا له برشا، أقرب من أي وقت مضى أنه باش يكون اللاعب على ذمة الترجي. ما يهمني في هذا الموضوع لأنه حكينا عليه ريبيرو وحكينا على إمكانياته. تقريبا ثم إجماع عند كل المحللين اللي عنا في الديوان أنه لاعب محترم جدا، لاعب سيضيف للترجي الرياضي التونسي. ولكن اللي شد الانتباه نحن نحكي عليه أكثر هو تشبث إدارة الترجي الرياضي التونسي. عاون اللاعب صحيح بقى في تونس، ولكن كذلك تشبث إدارة الترجي الرياضي التونسي بهذا اللاعب. تقريبا مفاوضات ماراثونية، جاك ديارا مش جاك ديارا، بعد لا بعد مكوانا لا مش مكوانا، نرجو جاك ديارا، جاك ديارا سافر لبلاد. نحكيه على ما تاريت الممتاع 15 يوم ولا 20 يوم
2: ماراثوني،
1: والترجي ومسؤولي الترجي يتشبثون بهذا اللعب. التشبث بهذا اللعب يعكس قيمة اللعب،
2: يعكس قيمة اللعب ويعكس أهمية المركز وأهمية
1: الاستثمار فيه،
2: الاستثمار في المركز هذا ومع اللعب هذا بالذات في التايمينج الحالي في الترجي. ترجي الرياضي التونسي بالنسبة لي أنا كحكيت وقلت نعود نرجع ديما، سامحوني سادة المستمعين، ديما نحكي على نحكي على أولوية مطلقة وخيار استراتيجي كبير. قلتها ديجا لنا أنه الترجي يعرف أنه الوحيد اللي قادر أنه يكون ولا يحمل أمال كبيرة في هجوم الترجي، والقادر اللي بيو فير لفير في هجوم الترجي هو ريبيرو، لأنه ملاعبي ذا ملاعبي ممتاز، ملاعبي متنوع، ملاعبي ممتاز جدا على مستوى المراقبة في الواحد، مراهغة في الواحد ضد واحد، يعطيك حلول، ريجيسور آخر في الفريق قادر أنه يعطيك الحلول في التمريرات على مستوى الديكالاج، على مستوى لباسوريتري، إيه سورتو على مستوى إنهاء الهجمة. دونك ملاعبي هام
1: يستحق
2: جدا،
1: يستحق كل هذا
2: والأكيد والثابت أنه خاطر شوف كريم كما قلت أنت ديجا أشرت لها الملاحظة من قبيل، ما عاش فما تنوع كبير على مستوى السوق، ما عاش فما ديشوا كبيرة كسوا على السوق المحلية ولا السوق القارية. دونك بالنسبة لي الترجي أصبحت أولوية مطلقة. طريقة لعب الترجي بالكاتر وتروى اللي دو جوار دو كلوار اللي يدخلوا للعمق واللي صوبوا يعطيوا التمريرة ويكملوا في التفوق العددي في المساحة ويسجلوا الأهداف. كي تشوف أنت البروفيل وتشوف الملاعبية المتاحين والموجودين ما تلقاش أفضل من ريبيرو، خاصة وهذه كلمة خاصة نسطروا عليها ترواليني، اللي خاصة أنه فترة انضمام البلايلي ولا الملاعب المفتاح في الفريق اللي أصبحت تميز الترجي في السنوات الأخيرة. ديما الترجي تلقى عنده ملاعب مفتاح، ملاعب قادر أنه يلقى السوليسيون وقت يصير بلوكاج للكيب. دونك هنا ما فماش مخير من ريبيرو أنه يقوم دور البلايلي على الجهة اليمنى على الأقل في انتظار التحاق البلايلي ونشوف استئناف العقوبة متاعه سيتم أو لا. سي تري امبورطون يكون عندك رفاعة في منطقة وسط الميدان كمفكر أول أو كصانع ألعاب أول، ويكون عندك ملاعبي كيما ريبيرو في المساحة كيف ياخذ الكرة في في في في المنطقة منطقة وسط الميدان ويعطيك الحلول. ترجي باش يكون إذا كان توفروا ثلاثة وأربعة لاعبين بالكاليتي نتاع ريبيرو كيف تضيف لهم البلايلي باش يكون مرعب من الناحية الهجومية في القارة الموسم القادم.
1: واضح هذا بالنسبة لي. نحكيه على ريبيرو مهاجم المنتخب الأولمبي بين النادي السرقسي والنادي الأفريقي. نحكيه على وليد ذويب 20 عام، لعب منتخب أقل من 23 سنة، اللي بيش يشارك في تصفية المؤهلة للكان والمؤهلة للأولمبياد، لعب شارك في دورة تولون، سجل حتى في دورة تولون أمام منتخب الصيني، متواجد في قائمة تنس بوجلبان حاليا للسفر يوم الأربعاء إن شاء الله لإيطاليا، والمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. متر 91 يلعب جناح سريع، متر 91 وسريع يلعب جناح، يلعب تحت التاكون، يلعب حتى التاكون فيو الطول متاعو، دونك ستيلو يشبه برشا الفخر الدين بن يوسف، وخاصة بداية فخر الدين بن يوسف
2: لكنه أيسر،
1: ذاك الرابيديتي والطول تقريبا يشبه برشا فخر الدين بن يوسف، ولكن لاعب يساري. هذا اللاعب تواصلوا مع مسؤولي الفريقين، النادي الافريقي والنادي الرياضي الصفاقسي. اللاعب أمس تقريبا حسمت الأمور أمس واختار التواجد مع النادي الرياضي الصفاقسي، الولد متاعه كان جلس هو طارق سالم ومسؤولي الفريق، وضويب ربما عنده الأصول لأنه عايش في ليتوانيا اللي متكون البرة وعايش البرة العاش ولعب حتى مع
2: في الإمارات،
1: في الإمارات مع الفئات السنية. أنتوكا دونك النادي الصفاقسي وافق اللاعب على كل التفاصيل المالية الخاصة بعقده، بقى إشكال وحيد بخصوص البوند التسريحي، اللاعب يختار 300 ألف أورو ولا 300 ألف دولار، النادي الصفاقسي بين 500 و 600 ألف دولار للتفويت في اللاعب لفريق أوروبي. بطبيعة نحكيه على كلوز ليبراتوار، دونك الملاعب يخذل المقترح الجديد للنادي الصفاقسي بخصوص الكلوز ليبراتوار. وبالنسبة لمسؤولي النادي الصفاقسي، اللاعب ماهوش أولوية قصوى، دونك هذيك هي شروط النادي الصفاقسي، يوقع مع النادي الصفاقسي بهذه الشروط أو فليوقع مع أي فريق آخر. دونك غدوة توضح أكثر الصورة، والأقرب أنه اللاعب قلنا وافق على كل التفاصيل المالية واختار النادي الصفاقسي باستثناء هذا الشرط اللي ربما يتم فيه التفاوض، لأنه حسب مسؤولين نادي الصفاقسي وحسب طارق سالم فإنه نادي الصفاقسي وضع الشروط متاعه في هذا الملف، والنادي الصفاقسي كذلك يرغب في انتداب اللعب ولكن بالشروط واللي حاجات اللي تتماشى مع إمكانيات الفريق ومتطلبات الفريق.
2: هاي شوف هي عدة عوامل.
1: شو نعرف عليه الملاعبي ساعة؟
2: ملاعبي ممتاز الأمانة، أنا تفرجت فيه شوية زادة كيف شت حتى في البطولة الليتوانية، ملاعبي مهاري ممتاز، يمكن من الملاعبية اليسارين الممتازين اللي ميمشيوش برشا في الديكالاج على أطراف، يدخلوا برشا للعمق. ديجا آخر هدف سجله في البطولة الليتوانية يعني استلم الكرة بعد منطقة وسط ميدان، عمل كوندويت بال فكسة فير لانتيريور، دخل منطقة العمق، تصويبة كانت ممتازة، عنده ساق يسارية ممتازة، تصويبات جيدة وهدف ممتاز، يعني تشوف انه على المستوى الفني البوتنسيال التكنيك متاع اللعب ممتازة، كيف صغر سنه عامل ايجابي
1: اشبه برشا العيوني.
2: بون انا نشوف انه للامانه بون مازال
1: كساقي صار
2: بصراحه ممتاز، انا نشوف
1: خاطر العيوني كيف طول القامه موجود ساقي صار.
2: حاجه اخرى زاد الملاعب هذيا بولي بالون، ينجم يلعب تحت المهاجم، ينجم يكون موجود كمهاجم لانه يعني على طول القامه ويحذق اللعب بالراس، دونك نشوفوا انه ملاعب بولي بالون ويساعد النادي الرياضي الصفاقسي كما قلت من ناحيه صغر السن جذوره زاد اصوله اكيد باش يكون عنده انتماء ولا حنين للجهه وانتماء للنادي الرياضي الصفاقسي، هذا أهم وأكيد وثابت، ونعرفوا دور العائلة في التأثير على اختيارات اللعب. المطلوب الآن نتصور أنه فارق 200 ألف أو 300 ألف دولار ما يشبش يكون عائق كبير بين النادي الرياضي الصفاقسي وما بين اللاعب، طونك اللي النادي
1: عادي أنه مثلا عادي أنه تتعطى صفقة لأنه اللاعب مثلا طلب 300 ألف أورو وأنت كفريق طلبت 500 ولا 600 ألف أورو.
2: ما نتصورش كريم إشكال كبير لأنه الملاعبي أكيد ما هوش بش يلقى اختيار أفضل سواء مع أحد أربع فرق كبيرة أنه يكون موجود في البطولة التونسية بش يرولونس الكارير نتاعو، واثنين زاد كيف النادي اللي بيجيب ملاعبي ما هوش بش تكلف عليه برشا،
1: مطلوب كذلك من نادي الافريقي.
2: ايه مطلوب
1: ما تنجم لوفر هذا يكون جاه من نادي الافريقي وكلوز اقل يمشي مع نادي الافريقي. نحكيه على من جانب النادي الصفاقسي كيف صارت الاتصالات، الاخبار اصبح معلوم للعموم. تقريبا عندنا تقريبا زوز اسابيع نتبعوا في الموضوع، توا نجموا نحكيوا في الموضوع لانه عندنا المعلومات الدقيقه ومن مصادرها. دونك النادي الصفاقسي اللاعب اختار النادي الصفاقسي واتفق مع النادي الصفاقسي في انتظار موضوع الكلوز ليبراتوار اللي فير من نادي صفاقسي تقريبا في هذا الموضوع.
2: اكيد وحاجه اخرى تنجم زاد تفيد في الموضوع هذا انه زاد كيف كيف راهو الملاعب هذا تواجده باش يخلي الرصيد البشري في النادي الرياضي صفاقسي ثري، لانه نعرفوا النادي الرياضي صفاقسي اول حاجه تونسي، اثنين زاد كيف كيف النادي الرياضي صفاقسي موسم الفارات يلعب 3-5-2 سنا قادر انه يركتيف في الخطه التكتيكيه نتاعو بال 4-4-2 لوزونج او بال 4-3-3، دونك هنا بالنسبه ليا ذوي بيكون حل وحل ممتاز للفريق خاصه على مستوى اللاعب الرواق الايسر.
1: كيف كيف نحكيه على قائد المنتخب الاولمبي البوركيني متوسط الميدان، بعث لك انا اللاعب دونك اللاعب كان مفروض طيارته تكون الليله، الوالد نتاعو توفى منذ اسبوع، اليوم عندهم الفرق نتاع الوالد نتاعو دونك ما لقاوش طيارات، غدوه من المفترض يركب من واغادوغو الى تونس. تقريبا الاتفاق تم مع هذا اللاعب، اللاعب اسمه
2: تيرتريس
1: باغري، متوسط ميدان دفاعي لعب في الشان السنة الماضية ونادي صفاقسي وسارع زمان لأنه يحب يكون موجود قبل لوتريز باش يقيدوا في الليست افريكان الأولى، دونك اللاعب يحب يخلط ديريكتو مو على ستاج القادم الأسبوع القادم. نادي صفاقسي كان استقدم فيجو رايان فيجو متوسط ميدان دولي كذلك أوغندي مع منتخب أوغندا، ولكن نال رضا الإطار التدريبي للفريق، ولكن كيف قالوا معناتها أونتونت مع اللاعب هذا، ونعطيك معلومة مؤكدة أنه هذا باغري تيرتريس باغري النادي صفاقسي يتابع في اللاعب منذ جانفي 2026 وهو محل متابعة ومحل تفاوض مع المسؤولية متاع فريقه في بوركينا فاسو. وقت تمت الأمور وتم الاتفاق تم صرف النظر على ريان واستقدام هذا اللاعب. 6 شهور تبع في ملاعبي مش برشا لأنه الفريق متاعه فريق حسمده،
2: الفرق اللي تعرف تشتغل الفرق اللي تعرف تنتدب بالنسبة لي ماهيش فترة كبيرة، وهذا بالعكس هذا يثبت ويأكد علاش تغيرت الديسيزيون من فيجو الى تيرتريس. وهذا اكيد واضح، انا بتتر عملت ريشيرش صغيره شفت الفيديو نتاع اللاعب هذا، للامانه ملاعبي ممتاز يعني بيفو سنتينيل عصري بيتم معنى الكلمه، ملاعبي على مستوى التمركز على مستوى التغطية على الاظهره على مستوى الاصرار على افتكاك الكره، انا ديجا تبعته في قداش من سيكونس
1: ملاعبي يفرق على حسام ادو،
2: يفرق انه الملاعبي هذايا بتتر الحاجه اللي يمتاز بها كريم انه بعد ما يفتك الكره وبعد حاجه كيف ممتازه عنده التمريره ما بين الخطوط، يعطي تمريرات ممتازه ايجابيه في اتجاه الريجيسير انه ينطلق الى الامام، يعني ملاعبي قادر انه يغادر المركز نتاعو ويمشي يخلق التفوق العددي.
1: أندري سنتينيل ولا رولير،
2: هو على حسب اللي فيديو اللي ريتهم على حسب المقابلات اللي شفتهم شويه، ملاعبي بيفو سنتينيل لكن بخصائص عصريه بخصائص ممتازه، يعني كي يلقى معاه ان بيفو رولير اللي يقوم بالتغطيه في المكان نتاعو ما يحشمش وما يندفع للامام ويعطي حلول لملاعبي سريع، ملاعبي ممتاز بدنيا جيد جدا، دونك نفهم علاش ونتفهم علاش مسؤولين النادي الرياضي صفاقسي راوه ان هو القرار او الخيار رقم واحد في منطقه
1: المفاوضات كانت عسيره مع الفريق البوركيني، وفي الاخير سيكون تقريبا بنفس
2: لانه
1: يكون بنفس الطريقه نتاع حسام ادو اعاره في كوبسيون داشا،
2: لانه اول حاجه ملاعبي دولي كونفيرمي كيما قلنا ريتو حتى ضد منتخب الكاميروني في الشان، ملاعبي ممتاز للامانه
1: بتتر المنتخب
2: بتتر الحاجه اللي نادر هذه صفاقسي قرا حساب انه اللاعب هذا نجم يكون استثمار للفريق، لانه متاكد ماهوش باش يكون ملاعبي باش يكون موجود في النادي هذه صفاقسي، انا نشوفها محطه في النادي هذه صفاقسي واكيد وثابت باش يستنفع الفريق ويعتبره كنوع من الاستثمار.
1: واضح خاصه الاهم انه اللاعب هذا 20 عام اوركوتا بالنسبه للفريق الاول، كيف وكيف حسام ادو لأوركوتا تقريبا معناتها كيف نشوفوا متيبة حسام ادو ومتيبة عمل 21 سنة أول أمس ما عادش أوركوتا، دونك تقريبا كل اللاعبين اللي انتتبهم النادي صفاقسي باستثناء مونديكو كلهم أوركوتا.
2: شوف كريم
1: كلهم صغار في العمر،
2: أنا بتتر مش نعمل توصيف صغير لانه راهو سي تري امبورطون، راهو احيانا راهو مهنه المسؤول، وان انك تكون مسؤول في فريق ما تكونش متسرع ما تكونش مزاجي ما تكونش نذكره اسبوع ولا أسبوعين التالي يعني بالحق فما إشكال في مستوى نادي رياضي صفاقس على مستوى الانتدابات وينها من الملعبية. اسكو نادي رياضي صفاقس باش يحافظ على رصيد هذايا لازم تعزيزات عندنا كاف
1: كان لاتاكون
2: أبار لاتاكون اللي بالنسبة لي خروج بن علي يعني كان إشكال كبير. وأنا ديجا قلت وحكيت على متيابا ورينا ديجا المتيابين
1: يعني أنت ما حكيتش على لولندو أنت مهاجم تو
2: مهاجم
1: أي ما عطيتش رأيك في لولندو
2: بصراحة من

0: مقابلات
1: هذا تجاوزناه
0: تجاوزناه. لكن ديما انا نقول في كراي بيان سور
1: خصائص هذا اللاعب
0: كراي متواضع ديما
1: هذا اللاعب تتماشى مع الخطه التكتيكيه في الفريق
0: مؤشرات واعده لكنها ماهيش كونفيرمي للامان. لاني بالنسبه لي ديما نقول طريقه لعب النادي هذه سفيقسي اصبحت سبيسيفيك نوعا ما تعتمد باشا على التوزيعات العرضيه.
1: يعني هذا هو ممتاز بالراس
0: هو بلي. لحد الان على حسب لي فيديو على حسب
1: بالراس يمركي
0: ممتاز اون اتوندون كونفيرماسيون تكون على ارض الواقع.
1: واضح انا في بالي مش نلجأ لانيس عبد القادر بوجلبان في الموضوع هذا
0: ليش مختلفه مع انيس ديجا عندي اختلاف كبيره مع انيس.
1: لا انيس
0: على البروفيل نتاع دانو
1: خلي على لسانه هو راهو انيس خلي على لسانه هو بالنسبه ليلو حسب مشاهد من اللاعب يقول لاعبي كونفيرمي
0: حاجه اخرى للتاريخ
1: حسب مشاهد
0: حاجه اخرى للتاريخ
1: اما حقيقه الميدان
0: انا نعرفك نعرفك انت تنصف الميكرونيكول يشتغلوا معك الوحيد اللي تمسك بن علي في فتره الشك وفتره التكريتيك واكد لي انه هو لاعب ممتاز
1: كان الناس الكل يطالبوا بمغادرته وفسخ حتى عقده الموسم الماضي بعد الوقت هذا بشوي
0: افكتيفمون
1: صحيح تقريبا 10-11 شهر التيري جماهير النجم الساحلي تقترب من تحقيق المعجزه بغلق الملف رقم 18 ملف النزاع توفير 6 مليارات بالنسبه لتحدي المليار قبيله نحكيه احنا 587 و600 لم دو توا مش نعمل اكتيوريزي قلنا 587 و600 يعني تو مش نعمل اكتيوريزي 600 مليون و500 حكي في 10 دقائق راهو ريت احنا نحكيو ممكن قبل ما تنتهي الحصه نلقاو 601-602 دونك هذا تحدي المليار لجمال نجم الرياضي الساحلي 6 مليارات
0: حقيقه فما كلمه تقولها انت احنا توا اصدقاء وزملاء فما كلمة تقولها وتعجبني برشا تقول لي ياسين فما أيقونة مثلا باش توصف وتوصف حاجة ما يقوم به جمهور النجم نجم الرياضي الساحلي في الفترة هذه والناس مسؤولة على القرار
1: معجزة سميكة.
0: أيقوني بالحق معجزة وأيقوني ويستحقوا تحية كبيرة به لأنه يوريك أنه الفرق الكبيرة تمرض الفرق الكبيرة راهي تتعدى بصعوبات لكن ديما ما تموتش وديما تعطي تقعد تعطي فينا في دروس وهذا المطلوب في النجم الرياضي الساحلي في النادي الصفاقسي في النادي الافريقي في الترجي الرياضي الفرق هذوما مهما كانت الصعوبات مهما كانت بيان سور مع احتراماتنا لبقية الفرق واكيد راهي فرق كبيرة في البطولة التونسية وتتعرض لصعوبات لكن ديما وفاء الجماهير والناس المسؤولة على القرار كي يبدا المسؤول يعرف يشخص ويعرف كيفاش يتواصل لانه ديما قلت انا الكوميونيكاسيون هي اهم حاجه باش تجاوز الازمه.
1: بالنسبه لتحدي المليار وبيع الاشتراكات 2000 فيراج 2000 شينوا و3000 جرادان الفيراج 1451 من 2000 تقريبا فوق 70% 72% الشينوا 810 على 2000 تقريبا 40 و45% الجرادانات 1791 على 3000 تقريبا 60% دونك شنو ناقصين شويه لازم يكسروا شويه ارواحهم من حتى 50% من لي زابونمون تباعوا بالنسبه للشنو للمطروحين هذوما لتحدي المليار
0: حكيت وقت نتصور
1: الفيراج فات 70% ما تخافش عليه دونك في انتظار يستكمل نتاعو كيف كيف لي جرادان تقريبا في النورم توا 60% ومعاملين تقريبا 60% قداش قلنا قبيله
0: 587
1: وقداش ولاو 600 وفاصل 500 هكا ولا
0: 600.20
1: توا 602.20
0: ممتاز
1: توا 608 و120 احكي لك انا وقت
0: يوليزي في لحظات يعني
1: 608 ملايين و120 دونك باش تفهم انه اذا راهو نحكي لك عمليه البيع كيفاش قاعده تتم تيم صحة جمهور النجم الرياضي الساحلي شكرا ياسين
0: شكرا
1: كريم ميرسي زعبار ميرسي نادر توت ليكيب دو سبور سحابه بالقاسم نجيكم توت سويت في فلاش نيوز
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ ديوان اف ام عسلامة
3: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما احلى جوكم ونحبكم
2: برشا ديوان اف ام كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
2: ملك كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام ديوان اف ام فلاش نيوز
8: مجزور ربيع مساء ديوان اف ام عسلامة

0: تواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتنفيذ وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن وفق ما أفادت به وزارة البيئة في إجابة عن سؤال كتابي لنائب مجلس نواب الشعب حول تعطل المشروع. وأوضحت الوزارة أن مسار أعداد المشروع شمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالوضعية البيئية والقانونية للموقع باعتباره مصنفا دوليا ضمن المناطق الرطبة المشمولة بمقتضيات اتفاقية رمسار ووطنيا ضمن الملك العمومي للمياه. النائب بالبرلمان خالد حكيم مبروكي يفيد بأن عديد المشاريع في ولاية سيدي بوزيد معطلة وتتعلق بالقطاعات التربية والرياضة والبنية التحتية والماء الصالح للشرب، داعيا السلطات إلى توفير التمويلات اللازمة لانطلاق الأشغال واستكمال المشاريع حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان أفهم.
1: عديد المشاريع معطلة يتخص مدينة سيدي بوزيد، أهم مشروع اللي هو تعطل برشا من 2012-2013 اللي هو مشروع سوق الانتاج، كذلك معهد الإقليمي اللي هو يتقدم برشا، هي المشاريع عديدة، خاصة احنا نحكوا مع المشاريع اللي هم البنية التحتية من الطرقات، خاصة الماء الصالح الشرب. ما مش معقول انه ولايه فيها 500,000 مواطن، اكثر من 14,000 معتمديه، 17 بلديه، ما فيهاش شركه جهويه للنقل.
0: مشاركة أكثر من 300 شاب اليوم في حملة تطوعية لتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية ببعد بديت الشابة من ولاية المهدية، وفق ما صرحت به المختصة في البيئة والناشطة في المجتمع المدني الدكتورة أسماء حمزة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مضيفة أن درجة الإهمال وكمية النفايات كانت كبيرة، ومبينة أن الحملة تهدف إلى وقف الاعتداء على الفضاءات الغابية والبحرية. واقترحت المتحدثة إحداث جهاز رقابي دولي لمعاينة المخالفات وتركيز الحاويات وسط الغابة وبالمسالك الرئيسية المؤدية لها، وينتظر أن يقوم المشاركون بعمليات فرز للنفايات المرفوعة بمكان الحملة مع وزنها ونقلها. وفي أخبار العالم، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول أن الجيش يتحرك بقوة في لبنان وينفذ الاغتيالات. وزير الخارجية الكويتي يجري اتصالا بنظيره السعودي لبحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية وفقا للخارجية الكويتية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، في أمان الله.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
2: ديوان FM.

صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف.

اشرب. صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

بكره ترزقي بحيلتي هفني عصواس وحديت ياجيلك انتي ومعيش ومنين انجي بشر بتجري بتجري بتجري ورش خاسيس.

0: Diwan FM.
1: نسكت وانت ما نشوف ما نرضى تتكلم نسكت وانت

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الخامسة مساء، ديوان فام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد في ردها على سؤال كتاب لنائب مجلس نواب الشعب بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة في جوان الماضي، موضحة أن مشروع المجلة تضمن صيغة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي بمشروع المجلة. إدراج منطقتين بمعتمديل سيدي عيش من ولاية قفصة ضمن مشروع التغطية الشاملة بشبكات الاتصالات ذات التدفق العالي جدا بعنوان سنة 2026 وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيا الاتصال في إجابته عن سؤال كتاب لنائب البرلمان حول تحسين جودة التغطية بشبكات الاتصالات بالأرياف. وأوضح الوزير أن العريضة المتعلقة بتحسين التغطية تمت إحالتها إلى الهيئة الوطنية للاتصالات قصد تقييم جودة التغطية بالمناطق المعنية بما في ذلك البنية التحتية والمواقع الراديوية والموجودة حاليا. إجراء عملية إذابة جلطة دماغية لفائدة مريضة تعاني من سكتة دماغية حادة بقسم الاستعجاري بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وفق بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية للمستشفى، ويعكس النجاح تدخل الطبي سير المستشفى نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وتطور كفاءة الإطار الطبي وشبه الطبي وفق نص البلاغ. وفي أخبار العالم، تصعيد المواجهات في الساعات 24 الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا على مختلف الجبهات مما أسفر عن مقتل وإصابة ضحايا في الجانبين. وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن تبادل جديد للرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء، في حين أفادت مصادر الجزيرة بأن طهران تنتظر وعدا أمريكيا برفع الحصار عن الموانئ وتعليق العقوبات. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمن الله.

0: Rouen, Béja, El Seliena, Diwen FM, Diman Rag, à 103.2.
1: Diwen FM.

راي لو مين عليا لو حرب جاية والله ما اتضايق هتعايق مزاجي حلو وشكلي حلو عليا كده لايق مترستق والانبساط لازق لي لزقة ده ما صدق لمزمزة جاي نحلي لو حتى كل الدنيا بيتحدى.

0: على ديوان FM. الصيف أحلى.
1: نحلف ما كنتش نتصور القصار اللي بنيته في لحظة يبلي لي ردم نهاري ليل نعيت ومسامحكم في تعب وسامحوني كي نلقى الحل بالي على بلدي رديت وكم بيبي رديت وراني محاولة مع دم الشي اللي فيك كان خليته راني من اللي ريت وصب

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء تفس مليح باش نعمل قبل قديم. فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق ضرب زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمة للي تحبهم بعاد ولا دايرين بيك. ما تنرفزش كترانا طايرين بيك ميريتي وتيري ما تستناش شكون يخليك اونترتون تكربس فرقع تخميمك في دل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باسكي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس

ترش ما قبلك شلق تعبت كرهت لحيط وفديت كل يوم اشوف الإنسانية ماشية وتخيب كيت شتحت ردحت سرع زدت حديد في راسي لنا زدت سكرت وروحت كان عندك في السوق ما تذوق ذوق جرب جرب تو تسمع صوم في السوق اي كان عندك في السوق ما تذوق ذوق كان عجبتك كذب احسن صوم في السوق كان عندك في السوق ما تذوق ذوق جرب جرب تو تسمع صوم في السوق اي كان عندك في السوق ما تذوق ذوق كان عجبتك كذب احسن

0: راديو ألف صوتكم.
1: Yeah, bring it.

0: UN FM. UN FM Flash News.
1: موجز السادسة مساء ديوان FM مع سلامة. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تعتبر أن عرض سمكة اللمبوكة للبيع قبل موعد افتتاح الموسم في 15 من أوت الجاري يعد مؤشرا على أنها متأتية من صيد غير قانوني، داعية المستهلكين إلى الامتناع عن اقتنائها لما لذلك من دور في الحد من الصيد المخالف وحماية الثروة السمكية. كما شددت الجمعية على ضرورة احترام الحد الأدنى القانوني لطول السمكة والمحدد ب 35 سنتيمترا، باعتبار أن صيد أو شراء الأسماك دون هذا الحجم يحول دون وصولها إلى مرحلة النضج والتكاثر ويؤثر سلبا في تجدد المخزون الطبيعي. الجمعية التونسية لعلوم الفلك تفيد بأن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة أمس والتي أظهرت جسما مضيئا في سماء تونس تعود إلى دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية والمخصصة للاتصالات. وأفادت الجمعية في توضيح لها بأن عملية إطلاق الأقمار الاصطناعية تتم بطريقة تبقى خلالها الأقمار متجمعة في سرب أو في مجموعات من الأسراب لفترة زمنية محددة قبل أن يجري توزيعها على ارتفاعات مختلفة وفقا للمدارات المبرمجة لتتفرق لاحقا في الفضاء. وفي أخبار العالم، مقتل ما لا يقل عن 10 جنود ماليين في هجوم استهدف قاعدة عسكرية بمدينة سان وسط البلاد، وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مصادر محلية وأمنية، في ضربة جديدة للجيش أمام تصاعد عمليات تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابي المرتبط بالقاعدة. جيش الاحتلال يعلن تدمير نفق تحت الأرض في جنوب لبنان، قال إن حزب الله كان يستخدمه لتخزين الأسلحة. وأوضح الجيش في بيان أن قوات الاحتلال عثرت خلال الأسبوع الماضي على النفق داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. الشرطة في العاصمة الألمانية برلين تبدأ تحقيقات في أعقاب تزايد حوادث إطلاق النار في المدينة بشكل كبير الأيام الأخيرة. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا عقب حادثي إطلاق نار في أعقاب إطلاق أعيرة نارية الأحد على صالون لتصفيف الشعر في حي شمال شرقي برلين. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار.

0: متواصل مع نادر في فلاش سبور في أمن الله.
1: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالنجم الساحلي، ولجنة فض النزاعات أعلنت عن غلق الملف 18 والأخير متعلق بمحمد أمين، بمستحقات محمد أمين بن عمر. مستحقات بن عمر عند ليتوال تبلغ حوالي 400,000 دينار. كيف تم غلق زوز ملفات هامة كانت تتمثل نزاع قادم يمنع النجم الساحلي من المشاركة في المسابقات القادمة. نحكيه على زوز ملفات بقيمة 100,000 دينار وتخص الملاعبية زوز جسر الخميري ويوسف العبدلي. نذكر أن جماهير ليتوال نجحت في ضخ حوالي 6 مليون دينار في فترة وجيزة لضمان المشاركة في بطولة الموسم الجديد. لاعب الدولي الليبي فهد المسماري قرر فسخ عقده مع نادي الإفريقي من جانب واحد. القرار هذا جاء بعد عدم تحصله على مبلغ 100,000 دولار كمنحة في صورة تأهل الفريق لدوري أبطال إفريقيا. ديما مع الإفريقي لتفق رسميا مع إسماعيل سيمبارا 28 سنة على توقيع عقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الملعب المالي. المدافع سيمبارا منتظر يوصل اليوم أو غدوة من أجل إجراء الفحص الطبي. هذا يعتبر ثاني انتداب من فريق الملعب المالي بعد المهاجم الكاميروني تادو سنكانغ. نادي الاتحاد الليبي ضعف في قيمة عرضه المادي المقدم للجناح الهجومي للترجي التونسي جاك ديارا من أجل حسم التعاقد معه في إطار صفقة تبادلية مرتقبة بين الزوز فرق. الفريق الليبي قدم عرض جديد بقيمة 1,000,000 دولار في الموسم الوحيد لجاك ديارا ليتجاهل الموافقة والانتقال لنادي الاتحاد بصفة نهائية لمدة 4 مواسم. نذكر أن الاتحاد وافق اليوم على إتمام صفقة بيع ريبيرو مقابل 700,000 دولار وجاك ديارا ولاعب الكرة الطائرة خالد سليمان، مع تكفل اللاعب بإعادة مقدم العقد اللي تحصل عليه منذ شهر مارس. نادي الشمال القطري أعلن تعاقد رسميا مع اللاعب الدولي التونسي محمد علي بن رمضان. بن رمضان اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح ومن المنتظر أنه ينضم لتدريبات الفريق استعداد لانطلاق الموسم الكروي الجديد. الختام بالمباريات الودية لمختلف الأندية التونسية. النجم الساحلي متقدم في الشوط الأول قدام الأولمبي البيجي هدف مقابل صفر. النادي الصفاقسي ينهي الشوط الأول متعادل 0-0 قدام نادي سان بيدرو الإيفواري. 5:30 انطلق لقاء تقدم رياضي بساقة داير قدام منتخب الوطني التونسي تحت 21 سنة. و6:20 انطلق لقاء الملعب التونسي ضد نادي شباب بالوزداد الجزائري، والنادي الرياضي لحمام الأنف ضد شباب القبيل الجزائري. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كعادة على سيتنا ديوان فام .net. متابعة طيبة لبقية برامج ديوان فام.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم على ديوان فام. الصيف أحلى.

0: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Publicité. وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
2: ديوان افهم فلاش نيوز
3: موجز السابعة. ديوان افهم عسلمة. الجمعية التونسية لعلوم الفلك تفيد بأن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة أمس والتي أظهرت جسما مضيئا في سماء تونس تعود إلى دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة سبايس إكس والمخصصة للاتصالات، موضحة أن عملية إطلاق الأقمار الاصطناعية تتم بطريقة تبقى خلالها الأقمار متجمعة في سرب أو في مجموعات من الأسراب لفترة زمنية محددة قبل أن يجري توزيعها على ارتفاعات مختلفة وفقا للمدارات المبرمجة لتتفرق لاحقا في الفضاء. وأشارت الجمعية إلى أن المشروع يهدف لتغطية الأرض بحوالي 36 ألف قمر اصطناعي، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تستدعي الهلع. التحركات الاحتجاجية المرتبطة بأزمة المياه ترتفع إلى 34 تحركا خلال شهر جويلية مقابل 23 تحركا في شهر جوان، وهو مؤشر وصفه المرصد التونسي للمياه بالخطير، إلى جانب تسجيل 13 حالة تسرب للمياه و12 تبليغا يتعلق بجودة مياه الشرب. والمرصد التونسي للمياه يدعو لاعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. إلى الشأن الدولي، مسؤولون أمريكيون يكشفون أن الرئيس الأمريكي قد يميل إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي مع طهران إلى أجل غير مسمى إذا نجحت واشنطن في إبقاء البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة وعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز، معتبرين أنه في حال أعاد طهران فتح المضيق بالكامل من المتوقع أن تدرس الإدارة الأمريكية رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وفق صحيفة وول ستريت جورنال. وزارة الخارجية السورية تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي حسم بموجبها مصير القاعدتين العسكريتين، وذلك عقب عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها وزارة الخارجية السورية. ونختم بطقس الليلة، حيث يكون قليل السحب على أغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 25 و30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 31 و35 درجة ببقية الجهات، لتصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي، وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: Et bonsoir, bonsoir. مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من السبعة حتى للعشرة نتاع الليل. لو رانديفو اللي تلقاو فيه الموسيقى اللي تسمعوها والموسيقى اللي تعملوا عليها بون كيف وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاصدين ربي يقول لكم خليوا ديوان اف ام وخليوا الموسيقى علينا سيرمون. حسام الحلواني سيد المخرج معانا لليلة, هذا محمد القرقني من وراء الميكرو, وكم دابيتود بلاي ليست مختارة سبيسيالمون ليكم انتم. والبداية نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش نسمعوا ثامر حسني في تألان.

غازي العايدي، بوز أزويل، مرتضى رفتيتي، نبيل، هذوما الكل مش تلقاهم معنا بيان سور في البلاي ليست. اي تو تويت مش خليكم مع بوب سينكلير تشاين تي تي دبليو اي جو. هذه الموسيقى متاعنا، قولكم بوني كوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: qui dit soirée dit nightclub. L'émission référence de la musique.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. لو رونديفو متاعنا كيما العاده يكون تسويت مع الاغاني المغربيه في ديسكو مغربي.

0: Disco Maghreb.
1: في ديسكو مغرب باش نسمعوا شاب يزيد في صبري صبري باش نسمعوا شاب حسني في ندير كامور باش نسمعوا ديروا لها العقل شاب عقيل تو سويت باش نخليكم مع سامي باي في كوفر الاغنيه بخت الشاب خالد موسيقى بنين نعملوا بون كيف احنا رجعنا معكم جوستومون بعد الاخبار خليكم معنا برانشي على ديوان اف ام.

دنيا ايدي سون بريزونس عاقل امس الخير عليكم في خطرة الموضوع قال الحباب اون جينيرال وفي خطر قاع المدمرين وقاع المبليسيين هي شانسون دوموندي ما عند الفلاحة ديروا لها العقل بلي نبغيها ومازال ما شرير والو.

دنيا ايدي سون بريزونت عاقيل. امس الخير عليكم في خاطر الموت قاع الحباب اون جينيرال وفي خاطر قاع المدمرين وقاع المبليسيين. يا شونسون دوموندي ما عند الفلاحة ديروا لها العقل بلي نبغيها وما زال ما شرير والو.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: بيبليسيتي. وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجة الثامنة، ديوان فام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد في ردها على سؤال كتابي لنائب البرلمان بأن مشروع مجلة المياه في صياغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. وأشارت الوزارة لأنه تمت إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة في جوان الماضي، موضحة أن مشروع المجلة تضمن صيغة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي بمشروع المجلة. التواصل والعمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تجهز 50,000 طن وفق ما أفادت به وزارة البيئة في إجابة عن سؤال كتابي لنائب بالبرلمان حول تعطل المشروع. وضحت الوزارة أن مسار عدد المشروع شمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالوضعية البيئية والقانونية للموقع باعتبار مصنفا دوليا ضمن المناطق الرطبة المشمولة بمقتضيات اتفاقية رمسار ووطنيا ضمن الملك العمومي للمياه. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 4,335 شهيدا و12,277 مصابا حسب ما أعلن عنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية. الرئيس الإيراني يعين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي استقال من منصبه وفق مسؤول الشؤون الإعلامية برئاسة الإيرانية. مقتل 10 عسكريين على الأقل في هجوم على معسكر للجيش المالي في مدينة سان وسط البلاد. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع نادر في أمان الله.
2: على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
4: ديوان فام فلاش سبور.
5: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. لجنة فض النزاعات بالنجم رياض الساهلي أعلنت عن غلق الملف 18 والأخير المتعلق بمستحقات اللاعب محمد أمين بن عمر والمقدرة ب 400,000 دينار. كيف تم غلق زوز ملفات هامة كانت تمثل نزاع قادم ينجم يمنع النجم الساهلي من مشاركة في المسابقات القادمة. نحكيه على زوز ملفات بقيمة 100,000 دينار وتخص الملاعبية جاسر الخميري ويوسف العبدلي. نذكر أن جماهير النجم نجحت في ضخ حوالي 6 مليون دينار في فترة وجيزة لضمان المشاركة في بطولة الموسم الجديد. لاعب الدولي الليبي فهد المسماري قرر فسخ عقده مع النادي الافريقي من جانب واحد. القرار هذا جاء بعد عدم تحصله على مبلغ 50,000 دولار كمنحة في صورة تأهل الفريق لدوري أبطال إفريقيا. ديما مع الفريق اللي تفقر

0: تقنيا مع المدافع اسماعيل سيمبارا 28 سنة على توقيع عقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الملعب المالي. سيمبارا منتظر يوصل اليوم أو غدا من أجل إجراء الفحص الطبي. هذا يعتبر ثاني انتداب من فريق الملعب المالي بعد المهاجم الكامروني تادو سينكانغ. نادي الاتحاد الليبي ضاعف في قيمة عرضه المادي المقدم للجناح الهجومي للترجي جاك ديارا من أجل حسم التعاقد معه في إطار صفقة تبادلية مرتقبة بين الزوز فرق. الفريق الليبي قدم عرض جديد بقيمة $1 مليون في الموسم لجاك ديرا واللي اتجه للموافقة والانتقال لنادي الاتحاد بصفة نهائية لمدة 4 مواسم. نذكر نادي الاتحاد الليبي وافق اليوم على إتمام صفقة بيع ريبيرو مقابل $700,000 وجاك ديرا ولاعب الكرة طايرة خالد بن سليمان مع تكفل اللاعب بإعادة مقدم العقد اللي تحصل عليه منذ شهر مارس. نادي الشمال القطري أعلن عن تعاقد مع اللاعب الدولي التونسي محمد علي بن رمضان. اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح ومن المنتظر أنه ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد. الختام بالمباراة الودية لمختلف الأندية التونسية. نجم الساحل انتصر قدام الأولمبي البيجي 2-0. نادي الصفاقسي انتصر قدام نادي سان بيدرو الليفواري 0-1. التقدم الذي بسقيط الدائر انتصر على المنتخب الوطني تحت 21 سنة 0-1. الملعب التونسي انهزم قدام شباب بلوزداد الجزائري 0-0. ونادي حمام لمف انهزم قدام نادي شباب القبائل 2-0. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيت نادي NFM.net. بعد شوية أرجع لكم محمد القرقني في النايت كلوب.
1: ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.

ايغو بونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم شهر سريع ممتع، ومازلت الموسيقى نتاعنا تعملوا عليها بون كيف سيغمون. هذاك على ديريكتومون باش نمشيو للرونديفو نتاع الاغاني القديمه لوكسيدونتال، ونرجع بكم ونحكيوا على البيل بورد، ومازلنا متواصلين في البيل بورد نتاع 2003. تو سويت اولديز اولديز في أولديز. نبدأ الليلة مع المرتبة 80، وكي نحكيو على توباك نحكيو على فنان ما كانش يغني الراب كهو، كان يحكي على الحياة، على الشارع، على الظلم، على الحب، وعلى الأحلام اللي ساعات تولي صعبة التحقيق. فينالمون من أكثر الأغاني اللي تبين الجانب الإنساني في شخصيته نلقاو ثاكز مانشن، الغنية اللي ظهرت بعد وفاة توباك ضمن ألبوم باتر دايز عام 2002، وكانت عندها أكثر من نسخة، ومن بينها نسخة الناس ونسخة أكوستيك زادة مع أنتوني هاملتون، ونسخة ذي بالذات تعطي للغنية جو مختلف وهادي وعاطفي. فكرة ثاكز مانشن مؤثرة برشا. توباك لهنا يتخيل مكان في الجنة وين الناس اللي عاشوا القسوة والمشاكل في حياتهم يلقاو أخيرا الراحة والسلام، من غير عنف، من غير خوف، ومن غير حتى وجيعة. الغنية فيها تناقض جميل، كلمة ثاكز مرتبطة بحياة الشارع، أما مانشن تعطيك صورة على مكان فخم وآمن، يعني حتى الإنسان اللي عاش أصعب الظروف عنده الحق إنه يحلم بمكان يرتاح فيه. توباك كان معروف بقدرته إنه يحاول تجربة شخصية ومشاكل المجتمع إلى كلمات صادقة وقوية، وثاكس مانشن تبين لنا الجانب الآخر من الفنان اللي هو إنه الإنسان الحالم الحزين واللي يبحث على السلامة.

في المرتبة 79 فما غاني تولد من الجيعة وتتحول مع الوقت إلى قوة. نحكيه على موسيقى اسمها فايتر متاع كريستينا أجيليرا. هي بالضبط من نوع هذي ومن نوع متاع الغني اللي كما قلت تولد من الجيعة وتتحول إلى قوة من بعد. الغنية خرجت عام 2003 ضمن ألبومها الشهير ستريبيد وكتبتها كريستينا أجيليرا وبالاشتراك مع سكوت ستورج اللي كان هو خذ على عاتقه الانتاج. وفي فايتر كريستينا لهنا تحكي على التجربة مؤلمة في حياتها وعلى شخص سبلها الأذى وخيب ظنها، أما في عظمة تبقى أسيرة للوجيعة تحول التجربة متاحة إلى مصدر قوة. الرسالة الأساسية هي أنه تقول أحيانا الأشخاص اللي جرحونا من غير ما يقصدوا يعلمونا كيفاش نكونوا أقوى. موسيقيا الغنية مختلفة على برشا من أغاني ستريبيد، فيها جيتار متاع روك قوي، فيها درامز وطاقة كبيرة برشا. صوت كريستينا يطلع بكل قوته وكأنها متغنيشة كهو، قاعدة تفرغ في الغضب متاحة والطاقة اللي في داخلها. الميوزيك فيديو كان زاد راسخ الصورة هذية، جو دراماتيك على الاخر تياترال، زاد يرمز التحول من الضعف للقوة. فايتر ولات من أشهر الأغاني في مسيرة كريستينا أجيليرا، والأهم أنها تحولت الغنية تمكن ولا يمكن الناس يسمعها برشا وقت اللي يحسوا اللي هكا وقت يحسوا اللي خرجوا من تجربة صعبة ولاو أقوى بيسرها.

إذا نحكيه على نيو ساول مستحيل ما نذكروش إريكا بادو، الفنانة اللي أعطت للنوع هذا روح مختلفة، عملت ميلانج بين الساول بين الجاز والليبوب بطريقة ما تتعودش. ومن أشهر أغانيها نحكيه على Love of My Life اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبومها اسمه Worldwide Underground وشاركت فيها الرابر كومون. المميز في الغناء هو أنه إريكا بادو ما تستعملش في Love of My Life باش تحكي على شخص، أما هي تحكي على الليبوب بيدو تصوره كأنها في علاقة حب مع الموسيقى مع ثقافة ومع الذكريات اللي عاشتها بفضلها. الغنية فيها برشا سامبلز وفيها إشارات لأسماء وأعمال مهمة في تاريخ الليبوب، وكأنه بادو تعمل في رسالة متاع حب كبيرة للثقافة اللي أثرت فيها وفي جيل كامل. والتعاون مع كومن زادها قوة خاطر صوته وطريقته في الراب جاءوا منسجمين برشا مع النيو ساول متاع إريكا. الغنية نجحت زادها على المستوى التجاري وربحت الجرامي أورد عام 2003 في فئة البيست راب سونج كولابوريشن، والتي من الأعمال اللي تجمع بين جمهور الليغامبي ولي بوب. إريكا بادو اللي تلقب بالكوين اوف نيو ساول معروفة بأسلوبها المختلف، شخصيتها الفنية القوية وكلماتها اللي ديما تخليك تفكر شوية أبعد من الغنية.

في المرتبة 77 إذا نحكيو على أغاني الألفينات اللي عندها فايب متاع سيف وهادي ورومانتيك أكيد باش نحكيو على موزيكا نعرفوها زادة برشة توانسة اسمها تشوغا تشوغا متاع بيبي باش تدخل ديراكتومون للبيلبورد في عام 2003 وتكون واحدة من ضمن الأغاني الناجحة. الغنية خرجت كما قلت عام 2003 ضمن ألبوم اسمه The Smoking Newfo وشارك فيها المغني فرانكي جي واللي ميزها من أول سيكوند هو السامبل متاع غنية I'm gonna love you just a little more baby البريدي وايت اللي اعطاها السول والجروف الدافي متاع الموسيقى فينالمون. بيبي باش واسمه الحقاني ريني راي براينت معروف بميلانج متاع هيبوب مع تأثيرات لاتان وغم بي بيان سور وهذا بالضبط اللي نسمعه في تشوغا تشوغا راب كالم صوت متاع فرانكي جي وبيتي خليك تدخل مباشرة في جو الصيف والكروزينج. الغنية حققت نجاح عالمي كبير ووصلت للمركز 7 في البيلبورد وولت من أشهر أغاني بيبي باش خاصة فضل الهوك السهل واللي يبقى متكبتي في البال. أما كلمة تشوغا تشوغا في الغنية فهي طريقة حنينة وهكا غزلية خليني نقول التعبير على الانجذاب متاع شخص والغنية الكل تدور في جو فلرت ورومانتيك خفيف من غير حتى تعقيدات.

في المرتبة 76 والأخيرة بالنسبة لليلة. وإذا تحبوا لي بوب متاع بداية الألفينات اللي في طاقة خفيفة نحكيه على هكا جو متاع بارتي فينالمون، أكيد موسيقى اسمها هوليدين متاع تشينجي اللي تستحق نرجع لها بيان سور. الغنية خرجت عام 2004 ضمن سامحوني عام 2003 ضمن ألبوم اسمه جاك بوت، وشارك فيها شاركوا فيها زوز أسماء كبار وقتها سنوب دوغ وليداكريس، والتعاون هذا يعطى للغنية خلطة قوية بين لي بوب والويست كوست فايب. الفكرة بسيطة وممتعة فينالمون، نحكيو على العطلة، نحكيو على الخروج، نحكيو على السهرية والجو متاع البارتي. حتى العنوان اسمه هوليدايين، هو لعبة على كلمة هوليداي إن، ولا سلسلة الفنادق الأمريكية الشهيرة، وتحويل العنوان فيه روح شبابية بينسير وفاني. تشانجي واسمه الحقاني هوارد بايلي جونيور، كان وقتها من الوجوه الصاعدة في الراب الأمريكي، خاصة بعد نجاح أول ألبوم ليه ديستريبينج ذا بيس متاع لوداكريس، ومن بعد رايت ثور خلى برشا أغاني ناجحة. الغنية هذه خلت في دانمون زادة نجاح تجاري، وصلت للبيلبورد، وصلت للتوب 10 في البيلبورد، وولت من الأغاني اللي مرتبطة مباشرة جو البارتي في الألفينات. Thank you.

أولديز. بيلبورد بالنسبة لليلة ولا أولديز بالنسبة لليلة وفيت ديراكتومون لو رانديفو متاعنا يكون مع الأغاني الطربية في ساعة سلطنة.

0: À la Diwan FM ou les réseaux sociaux de Terna, Instagram, Facebook, TikTok ou chaîne YouTube Diwan FM. Ou Zeda à la site de Terna, www.diwanfm.com. À la Diwan FM, mais il faut que chaîne. Soutcom. Diwan FM, Flash News.
1: Moujazo à Tessia à Diwan FM, Aslama. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق بداية من الغد على مدار سنة كاملة مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، والتي تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبة الأفكار والمشاريع والرغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. إدراج منطقتين بمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة ضمن مشروع التغطية الشاملة بشبكات الاتصالات ذات التدفق العالي جدا بعنوان سنة 2026، وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيات الاتصال في إجابته على سؤال كتابي لنائب النائب البرلمان حول تحسين جودة التغطية بشبكات الاتصالات بالأرياف. وأوضح الوزير أن العريضة المتعلقة بتحسين التغطية تمت حالتها إلى الهيئة الوطنية للاتصالات قصد تقييم جودة التغطية بالمناطق المعنية بما في ذلك البنية التحتية والمواقع الراديوية الموجودة حاليا. إلى الشأن الدولي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهل نقل 37 معتقلا فلسطينيا بينهم سيدة أطلق سراحهم وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع نصر الطبي في قطاع غزة، كما سهل تواصلهم ولم شملهم مع عائلتهم. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تقر مشروع قانون لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز يتضمن حظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية وسفن دول معادية وفق تقييم طهران. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عجي، في أمان الله.

0: مازالت برشا موزيكا. اي دايور مازالت ساعة كاملة موزيكا على خاطر تو سويت مش مشيو مع بعضنا الفنان نعرفو برشا الموزيكا متاعو ديركتومون نمشيو مع زون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: في زون في اي بي اليوم نحكيو على فنان امريكي عرف كيفاش يجمع بين البوب لغامبي والدانس ولا واحد من ابرز نجوم الموسيقى العالميه في الالفينات والعقد اللي من بعده بيان سور. نحكيو على جيسون درولو. جيسون واللي اسمه الحقاني جيسون جويل ديزرولو تولد في ميامي فلوريدا عام 1989 ومن اصول هايتيه. من صغره كان قريب برشا للموسيقى والاستعراض وبدا يكتب الاغاني هو مازال مراهق. الموهبه نتاعو ما كانتش كان في الغناء كهاو زاد اما كان زاد في الدانس وكتابه الاغاني. قبل ما يولي نجم قدام الكاميرا جيسون كان ساوند رايتر وكان اغاني كتب اغاني الفنانين كبار من بينهم بيتبول من بينهم ليل واين اشر وديدي. وفي عام 2009 جات اللحظه اللي بدلت حياته وقت اطلق اول سينجل لي اسمه واتش ساي. الغناء حققت نجاح عالمي كبير ووصلت للمرتبه الاولى في البيلبورد وكانت انطلاقه قويه لمسيرته الفرديه. بعد هي خرج اول البوم لي اسمه جيسون درولو عام 2010 وواصل سلسله النجاحات باغاني كيما ان ماي هيد كيما ريدنج سولو كيما دونت وانا جو هوم وغيرهم من الأغاني. أما جيسون درولو ما وقفش غاديكا. في 2003 جت واحدة من أكبر الأغاني في مسيرته توك ديرتي اللي فيها التعاون مع التو تشينز لي رابور دونك الرابور تو تشين واللي حققت نجاح ضخم في العالم الكل. ومن بعد جاو ديت كبار برشا كيما ويجل كيما وانت تو وانت مي مع سنوب دوغ وسوالا مع نيكي ميناج وتايدو لام. نحكيو على أغاني ناجحة كوميرسيالمون نحكيو على ناجح أغاني هما اللي ضاربين في العوالم نتاعهم بالطبيعة. اللي ميز جيسون هو انه فنان شامل فينالمون يغني يرقص يكتب يلحن وعروضه لايف تعتمد برشا على الكوريغرافي والطاقة العالية وهذا اللي خليه قريب من جمهور الشباب وخاصة على المنصات الرقمية. هذاك علاش انا نقول لكم موسيقتنا الليلة مشكون ساعة مزمان مع جيسون درولو. اغاني تعرفوهم من تيك توك اغاني تعرفوهم من الراديو اغاني تعرفوهم حتى من كرهابكم تسمعوهم بيان سور على خاطر ناجحين. خليكم معاهم تو سويت
1: زون في اي بي.

0: ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية، معتبرا أن التنقيحات السابقة غير كافية ولم تؤخذ بعين الاعتبار التطور المجتمعي والفضاء الرقمي. ودعا رئيس الجمعية في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء إلى ضرورة أن تطلع الدولة ومختلف الجهات التي تعنى بالطفولة بحماية الأطفال من مختلف الانتهاكات، مطالبا بمزيد دعم حقوق الطفل عبر إطار تشريعي يحميه من التهديدات الخارجية وتعزيز دور الأسرة في الإحاطة والمرافقة. تنتهي اليوم الأحد عملية تعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي التي انطلقت يوم 7 من أوت الجاري، وتخصص هذه الدورة للناجحين في البكالوريا الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 أوت. ويشار إلى أن دورة إعادة التوجيه ستنطلق يوم 15 أوت وتتواصل إلى غاية 19 من الشهر ذاته. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقر جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 أبر جديدة وربطها بشبكة الري وإدراج الأبر المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية، إلى جانب تعهد وتجديد شبكة الري وإصلاح الأطاب لضمان ديمومة الدورة المائية. إلى الشأن الدولي، مقتل وإصابة العشرات اليوم جراء هجوم استهدف ميناء المخا ومناطق سكانية مجاورة في محافظة تعز قرب مضيق باب المندب غرب اليمن، في حين أعلنت القوات الحكومية تجدد الاشتباكات مع الحوثيين في عدد من الجبهات بالمحافظة. نهاية الموجز الإخباري، ندر الآن فلاش سبور. جمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
1: ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM صوتكم.
2: ديوان FM عسلامة.
3: عسلامة ديوان FM، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما نحبكم برشا. ديوان FM،
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان FM نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
1: على 91.2،
2: تونس
1: 93.5،
2: نابل والوطن القبلي
1: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net، ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان FM. ديوان FM فلاش سبور.
7: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. لجنة فض النزاعات بالنجم رياضي الساحلي أعلنت عن غلق ملف 18 والأخير المتعلق بمستحقات اللاعب محمد أمين بن عمر والمقدرة ب 400,000 دينار. كيف تم غلق زوز ملفات هامة كانت تمثل نزاع قادم ينجم يمنع النجم الساحلي من مشاركة في المسابقات القادمة. نحكيه على زوز ملفات بقيمة 100,000 دينار وتخص الملاعبية جاسر الخميري ويوسف العبدلي. نذكر أن جماهير النجم نجحت في ضخ حوالي 6 مليون دينار في فترة وجيزة لضمان المشاركة في بطولة الموسم الجديد. اللاعب الدولي الليبي فهد المسماري قرر فسخ عقده مع النادي الافريقي من جانب واحد. القرار هذا جاء بعد عدم تحصله على مبلغ 50,000 دولار كمنحة في صورة تأهل الفريق لدوري أبطال افريقيا. ديما مع الفريق اللي تفق رسميا عن المدافع اسماعيل سيمبارا 28 سنة على توقيع العقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الملعب المالي. سيمبارا منتظر وصوله غدوة من أجل إجراء الفحص الطبي. هذا يعتبر ثاني انتداب من فريق الملعب المالي بعد المهاجم الكاميروني تادو سينكانغ. نادي الاتحاد الليبي ضاعف في قيمة عرضه المادي المقدم للجناح الهجومي للترجي التونسي نحكيه على جاك ديارا من أجل حسم التعاقد.

0: معاه في إطار صفقة تبادلية مرتقبة بين زوز فرق. الفريق الليبي قدم عرض جديد بقيمة $1 مليون في الموسم لجاك ديارا لاتجاه للموافقة والانتقال لنادي الاتحاد بصفة نهائية لمدة 4 مواسم. نذكر أن الاتحاد الليبي وافق اليوم على إتمام صفقة بيع ريبيرو مقابل $700,000، وجاك ديارا ولاعب الكرة الطائرة خالد سليمان مع تكفل اللاعب بإعادة مقدم العقد اللي تحصل عليه منذ شهر مارس 2026. نادي الشمال القطري أعلن التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي محمد علي بن رمضان. بن رمضان اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، ومن المنتظر أنه ينضم لتدريبات الفريق استعداد لانطلاق الموسم الكروي الجديد. الهيئة المديرة لأمل حمام سوسة تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع الملاعبية الحبيب البريكي خالد منصور والعدول عن تجديد العقد اللاعب محمد أمين تريتر. الهيئة قالت أن القرار هذا يأتي بعد التصرفات اللي قاموا بها الملاعبية المذكورين، تمثلت خاصة في إحداث حالة من التوتر والبلبلة داخل المجموعة الرياضية والتأثير سلبا على السير العادي للنشاط الجمعية حسب ما جاء في نص البلاغ. الختام بالمباراة الودية لمختلف الأندية التونسية. نجم الساحل انتصر على الأولمبي البيجي 2-0. نادي صفاقس انتصر قدام نادي سان بيترو ليفواري 2-0. تقدم ساقية الدائر انتصر على المنتخب الوطني تحت 21 سنة 2-0. الملعب التونسي تعادل مع الشباب بلوزداد الجزائري 2-0. ونادي حمام الأنف انهزم قدام شباب القبيل الجزائري 2-0. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان اف ام .net. متابعة طيبة لبقية برامج ديوان اف ام.
1: على ديوان اف ام تفرشك مع الموسيقى.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الحديد عشرة ديوان فام عسلمة. محطة رز الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرز الجوي تسجل رجة أرضية اليوم على الساعة 9:04 مساء وفق المعهد الوطني للرز الجوي. بلغت قوتها 3 درجات على سلم رشتر بمنطقة جنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيدة. المرصد التونسي للمياه يقول أن تونس دخلت مع اشتداد درجات الحرارة وبلوغ فصل الصيف ذروة

والحد من مظاهر التلوث وخاصة التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية، فضلا عن تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات المسؤولة لدى المواطنين ومرتدي الشاطئ والمصطفين. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يبحث تطورات الأوضاع في القطاع والجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله. Music.

0: قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل. ديوان افام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد في ردها على سؤال كتابي لنائب بالبرلمان بأن مشروع مجلة المياه في صياغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقة. وأشارت الوزارة لأنه تمت إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة في جوان الماضي، موضحة أن المشروع ضمن صيغة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي بمشروع المجلة المذكورة. النائب بالبرلمان خالد حكيم مبروك يفيد بأن عديد المشاريع في ولاية سيدي بوزيد معطلة وتتعلق بقطاعات التربية والرياضة والبنية التحتية والماء الصالح للشرب، داعيا السلطات إلى توفير التمويلات اللازمة لانطلاق الأشغال واستكمال المشاريع حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فم. إجراء عمليات إذابة جلطة دماغية لفائدة مريضة تعاني من سكتة دماغية حادة بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وفق بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية للمستشفى، ويعكس نجاح التدخل الطبي سير المستشفى نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وتطور كفاءة الإطار الطبي وشبه الطبية. إلى الشأن الدولي، 7 قتلى على الأقل جراء هجوم الحوثيين على المخا على الساحل الغربي لليمن. وفي إسبانيا، إجلاء أكثر من 400 شخص جراء الحرائق.